ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنانا ودخلك لسول القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الآن إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية

0: حبيبي.
1: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
0: هيدا حكي هيدا الكلام.
1: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
0: يلعن البعد يلعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
0: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أحسابها.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايد وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بكل الخير، طاب صباحكم. بهذا نبدأ بثنا المباشر من ARN بجولة إخبارية ونشرة إخبارية أولى لهذا الصباح لهذا اليوم 10 أغسطس 2026، والبداية مع العناوين. نيابة عن حكومة الإمارات، ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيس كولومبيا. جائزة دبي الأفعال تفتح باب الترشح لدورتها الأولى. وفي اليمن تجدد قصف المخا والدفاعات الجوية تسقط مسيرات حوثية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية أوافيكم بها في هذا الصباح. أنا عامر الناقي، أهلا بكم. نيابة عن حكومة دولة الإمارات، حضرت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا أبيلاردو دي لا إسبريلا، وبمناسبة احتفال دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر 2026، أكد الجانبان مجددا التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل. وقد أتاحت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على 5 عقود من الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين والتركيز على بحث الأولويات المشتركة للمستقبل. وعلى هامش مراسم التنصيب، عقدت معالي الهاشمي لقاءات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا ورئيس جمهورية كولومبيا الأسبق ووزير خارجية كولومبيا ووزير المالية الكولومبي. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إيت أورد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 من

0: من روتيننا اليومي انسجابا مع رؤية القيادة الرشيدة ودعما لمستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033. ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي اكس بي وضيوفنا، لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
1: أخبار هذا الصباح مستمرة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. إلى التطورات اليمنية، حيث تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس الأحد، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها بحسب مصادر يمنية. هذا وقال متحدث عسكري يمني إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا من دون أن تتضح على الفور حصيلة القصف الجديد أو حجم الأضرار الناجمة عنه. ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف واسع استهدف المدينة والميناء وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للميناء. في تطورات لبنان، حض الأمريكيون إسرائيل على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. هذا وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق جنوبي لبنان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقا تحت الأرض كان يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، فيما أطلقت مدفعيته 5 قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي. كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أعلن العراق عن تشكيل قيادة عمليات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في بادية محافظة المثنى المحاذية للحدود مع السعودية والكويت. وقال مصدر أمني إن أمرا ديوانيا صدر بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. هذا وأضاف المصدر أن القيادة الجديدة ستعمل أيضا على تعزيز التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى وتوسيع انتشارها في المنطقة. هذا وتقع محافظة المثنى في أقصى جنوب غربي العراق وتمتد حدودها الجنوبية مع السعودية والكويت.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في أخبار العالم أيضا، أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حالة حتى 6 أغسطس الجاري. ومن جهة ثانية، أكدت السلطات عدم تسجيل إصابات بالفيروس بين أكثر من 200 راكب كانوا على متن قارب خضع للحجر الصحي في ميناء مالوكو على بعد نحو 65 كيلومترا من كينشاسا بعد وفاة أحد المسافرين بأعراض مشابهة لأعراض إيبولا. أيضا في أخبار هذا الصباح، ضرب الإعصار دولفين اليابسة مرتين في مقاطعة تشينغيانغ شرقي الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية في عدد من المناطق. هذا وكان المركز الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر إنذارا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى للتحذير من الأعاصير، متوقعا هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في مناطق عدة من بينها تشينغجيانغ وفوجيان وشنغهاي وبيجين وتيانجين. بهذا الخبر نصل إلى ختام جولة هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: العربية
4: العربية العربية 99، الموسيقى أولاً.
5: اكسترا إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: grab. صباحكم الله بالخير والنور والسرور والورد المنثور. عزيزي مستمع العربية 99، يسعد لي صباحك. بداية أسبوع مليئة بالإيجابية والطاقة الحلوة إن شاء الله، والجمعة الحلوة والجوائز الحلوة في إكسترا فايبز. معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. دائما تقدرون تشاركوا رسائلكم على 404 وعلى تطبيق ارن بلاي وعلى الواتساب 0487155522. موضوعنا لهذه الساعة أكثر شخص متحمس له قاعد قدامي حرفيا. لا يعني لا اوريدي مسوية ميك اب
1: على فكرة، بتعرف كان لازم شو أعمل؟ قاعدة
0: تضبط الميك اب وقاعدة تسهر.
1: كان لازم أعمل إنه أنا كل ما أحط شيء أنت لازم تقلي هذا إنه شو اسمه؟ وإنه لشو
0: بنستخدمه. يلا هذا الحين.
1: أوكي. هلا أنا حطيت
0: هذا فاونديشن.
1: أفعلك.
0: هذا الأساس اللي يحطونه في المكياج البنات. هذا افتحي أشوف. هذا ينحط على الشفايف، صح ولا لا؟ لا هذا ينحط تحت العيون. هذا كونسيلر.
1: صح.
0: العب. انا ليش اعرف هذه الحاجات؟ اسمع عزيزي الشاب اللي يسمعني، انا عندي اخت في البيت، اوكي ريلاكس، الوضع تحت السيطره. هذا مرطب، شيء مرطب.
1: لا
0: هذا ينحط على الخدود، شيء
1: الربث،
0: شيء ينحط على الخدود، صح؟
1: ممكن يساعدك. لونه بني.
0: ايش اسمه؟
1: بيبدا بحرف البي.
0: بلاشر.
1: لا
0: باش يا اخوي صاحبك عني.
1: برازر
0: هاواريو. ايش
1: رونسر؟
0: هلا
1: هذا بيحط ليحدد الفك، ليحدد الخدود، يرفعون هيك.
0: اوكي يحدد الفك الخدود داخل عند حلاق اخوي، حددي بالله. اوكي لا هذا ما اعرفه. هذا شيء هذا شكله اللي مشطون فيه،
1: لونه أحمر، شوي بشطوا فيه الحواجب.
0: حواجبك تصير أحمر ينفع؟
1: لا
0: ليش؟
1: قبل شوي حكيت اسمه أنت،
0: بلاشر؟
1: صح.
0: أوكي
1: شوف، نحن دائما البنات يعني معظم البنات بيحطوا أول شيء ليكويد ميك اب اللي هو كريمة أو ليكويد ميك اب، بعدين بيحطوا الباودر عشان يثبتوا، يعني الباودر بيحطوه مشان يثبتوا الميك اب، بس الكريمي هو اسهل يعني للدمج وللهيك.
0: بس عرفت ثلاث حاجات.
1: ايه خلاص
0: والله ممتاز ممتاز، يعني اوكي، يعني يوم اجي ان شاء الله زوجتي المستقبليه بيعرف. يعني يوم اروح على سيفورا اضبطك انا. افعلت
1: ايه غريب، ما اعرف كيف بيعرف.
0: ايش قصدك؟
1: كيف تعرف؟
0: لا عندي اخت. وغير كذا يوم كنت في السيت حق التمثيل كان في عندنا ميك اب ارتست كل يوم تجي تحط لنا الكونسيلر تحت العين، بدي اعمل لك شويه كونسيلر، حفظتها واللي هو
1: البودره
0: ايوه عشان ما تعرق، عشان في جبهتك وذا ما يطلع وجهك كلمه.
1: ظلمنا الولد.
0: يس فايش روق المانجا شوي. يسعدني صباحكم كل من يسمعنا على العربيه 99. اليوم عندنا مسابقات حلوه تخص مدهش وتحس تخص بالدهيت. من كان معنا الاسبوع اللي فات اكيد استمتعت معنا في الويكند اللي راح، الويكند اللي جاي كذلك راح تكون عندنا مفاجآت حلوه، والاسبوع هذا كله راح اعطيكم تذاكر وراح اعطيكم هدايا. ف ليتس جيت ات.

كان عبالي يا اخوان موضوع الـ ADHD الترند غير يعني انه attention seekers يبون يقول لك انا فيني ADHD فرط حركة وصار الموضوع زيادة في كل مكان قاعد اسمع ذا الكلام اللي هو انا فيني ADHD انا فيني ADHD لكن اليوم اللي انصدمتني باحصائيات تثبت عكس ذلك تماما فاحتمال عزيزي المستمع لا سمح الله انك انت مصاب ب ADHD عشان كذا فتحنا عيادة في العربية 99 راح نوجه لكم 4 اسئلة على حسب إجاباتكم راح نحدد إذا فيكم فرط حركة أو لا طبعا تقريبي جدا وليش التشخيص طبي أبدا ولكن نجي نشوف فور فن ولعل وعسى شيء يفتح عينك على شيء أنت مو مركز فيه وتروح تاخذ استشارة طبية وتعرف إذا هذه مشكلة أو لا. تقدرون تتواصلون معنا على 404 أو على تطبيق يارن بلاي أو على واتساب 0487155222. دكتور كريم شخصني وأنا موجود إن شاء الله وراح نسألكم الأسئلة وراح نتكلم أكثر عن الإحصائيات عن هذا المرض اللي كان عبالي والله ترند لكن طلعت غلطان.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: انجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
4: هل تعاني من الـ ADHD؟ يمكن يمكن لا. تقدر تتواصل معنا على 404 ولا تطبيق ARN Play أو الواتساب 0487155522. مجهزين لك 5 أسئلة من الدكتور كريم، لعله وعسى نعرف إذا فيك ADHD.

0: كثير مرات نسمع أحد يقول عندي ADHD اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يكون شارد الذهن ويكون يعني مو مركز، وأنا كان عبالي إنه ترند صراحة، بس تعرفون أنا أحب لغة الأرقام، ولين اليوم جابت لنا إحصائيات جميلة جدا. خلونا نشوف الأرقام إيش تقول. حسب مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية والأبحاث الحديثة، ADHD يصيب أكثر من 8% من الأطفال و 2.5% من البالغين. أوف يا الرقم. وهذا الاضطراب الأكثر شيوعا عند الأطفال، عاد اللي معها أولاد صغار ويجننوا اسمعني زين. قل لك بين 60-80% من الأشخاص اللي تشخصوا بالطفولة بيستمر معهم الموضوع لمرحلة البلوغ. That's scary. لكن هل هو حقيقي فعلا هذا المرض؟ ما في تحليل مخبري يؤكد أنك مصاب فيه، عشان كذا كثير من الناس يشتكوا أن الموضوع مو حقيقي. لكن في دراسات على أكثر من 3000 شخص أطفال وبالغين لقت فروقات فعلية بإيش؟ تخيل بإيش؟ حجم الدماغ. حجم الدماغ عند الأشخاص المصابين يكون مختلف، في مناطق مسؤولة عن التحكم بالمشاعر، ضبط النفس والذاكرة والتعلم. هل هذا الشيء بس عند الأولاد؟ لا، النساء أكثر عرضة أنهم يخبوا أعراضهم تجنبا للوصمة الاجتماعية. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا أنت عندك ADHD تسوي نفسك مجنونة ولا شو؟ ليه؟
1: هو الموضوع كتير يعني فيه تعمق، هو مو أنك تصير مجنون، أحكي لك
0: تسوي نفسك مجنونة يعني تتغطي على الموضوع، هذا قصدي. إيه؟ تفضل.
1: هلا شوف أنا رح أحكي لك.
0: نعم.
1: مبارح كنت قاعدة مع رفيتي، رفيتي درست سايكولوجي، فإنه هذا الشيء كتير درسته الـ ADHD، فكانت عم تخبرني عنه. قالت لي الـ ADHD أكتر شيء موجود عند الأطفال. ليش؟ خاصة الأطفال اللي عندهم، اللي بيلعبوا على الآيباد مو بالألعاب العادية. هلأ شوف بشكل عام الأطفال بتلاقيهم عم بيلعبوا بلعبة ما في 10 دقايق راحوا على لعبة تانية، وكتير فيهم حركة. هذا شيء طبيعي لأنه هو طفل وعنده طاقة كتير. بس إمتى الواحد بتحس أنه عنده ADHD؟ لما يكبر. يعني في أكتر من يعني سيمتمز بتحدد أنه هذا الشخص عنده ADHD. أنا قلت له أنه يعني هنا بيشوفوا شيء، يعني قالت لي لا، الشخص هو لحاله بيحس فبيروح لعند دكتور والدكتور بشخصه. وفي ليفلز لل ADHD، في اللي عادي اللي ما بتخاف منه، في عندك واحد كتير اكستريم هذا لازم تاخذ له دواء. اوكي
0: حلو.
1: بس حكيت لي شغله الصراحه، يعني انا لانه بضل لا انا عندي ADHD لانه بحس حالي عن جد ما بركز بالشغله، او لما يكون حدا عم بيحكي دغري لما يكون عندي فكره دايما بدي احكيها، انا ما بستنى لخلص. هدول اعراض ال ADHD. فلما قلت له انا عندي ADHD طلعت عليه وقالت لي انه ما تحكي هيك، هي مو الموضوع مو هيك ابدا. قالت لي ADHD يعني مثلا يا كريم انت بالبيت بتحب تشد شعرك، انت بالشغل بتشد شعرك؟
0: لا،
1: لانه انت هي عاده بتحب تعملها بالبيت بس مو برا. يعني نفس الشيء ربطت لي بال ADHD، ما بعرف اذا فهمت علي. انا لانه عادت 3 مرات لحتى فهمتها، انه اوقات العادات اللي بنعملها بالبيت ما بنعملها برا. بس لو نفس الشيء انا مثلا بشد شعري بالبيت ولما رحت على الشغل شديت شعري كمان، هي عاده انا فيني.
0: هذه مشكله يعني. اوكي،
1: يعني هي مو قصه عاده، هي شيء انا اللي بعمله. يعني ما بقدر اتخطاه، فهمت علي؟
0: حلو.
1: فال ADHD يعني مو كل واحد مره حس حاله عنده فرط حركه، عادي انت يمكن عندك طاقه زياده او انت ما بتركز كثير منيح، فما تشخص حالك دغري انه والله انا عندي ADHD.
0: طيب جميل جدا. عندنا 5 اسئله من الدكتوره كذلك صح؟
1: ايه.
0: الدكتور كريم، عفوا، من الدكتور كريم يحدد لك عزيزي المستمع اذا انت لا سمح الله فيك من اعراض الـ ADHD ايه ولا لا. التشخيص مجاني يا اخوان، بس ابعث لي على 404، والله حسيت نفسي جامد، 404 على تطبيق يا رن بلاي او على الواتساب 0487115522. دكتور كريم الحقني على قولة محمد جمعه. الحين راح ادق عليك محمد نتاكد مع بعض عن اذا انت مصاب لا سمح الله فيه او لا. 5 اسئله وراح نعرف مع بعض. انا دائما كان عبالي هذا الـ ADHD، هو لا زال صراحة، كل من جاء قال لي أنا فيني فرط حركة زي العذر، فاهمة كيف؟ لكن الموضوع أكبر من كذا على قولتك. و...
1: صح. وكمان آخر شغلة،
0: هذا
1: آخر شغلة نسيت أحكيها، اللي عنده ADHD ما بيقدر ينام. يعني بيكون عنده كتير أرق،
0: أوكي.
1: لأنه كل يوم بينام بساعة مختلفة، يعني يوم بينام 7 يوم بينام 12 هيك. يعني إنه ما عندهم ساعة نوم محددة.
0: ذكرت واحد جنبنا هنا عايش. الله يسر عليه. طيب يلا يا إخوان مكملين معنا إن شاء الله في التشخيص هذا، شاركوا معنا إن شاء الله، وحنتصل عليكم ونسألكم 5 أسئلة لنعرف إذا أنت مصاب أو لا.

0: الشباب. لا تخافوا مستمعينا، دكتور كريم وصل عشان يشخص إذا فيك ADHD أو لا. ومعانا أول مستمع نقول صباح الخير لمحمد جمعة. يسعد لي صباحك محمد.
1: صباح الفل دكتور، ازيك؟
0: الله يسعدك يا محمد. تمام الدكتور كريم
1: معك بخير. أول مريض.
0: بسم الله فتحنا العيادة، رشينا موية وملح برا نستلم أول مريض. ما تشوف شر أول شيء. خلينا نسألك الخمسة الأسئلة ونتأكد
1: أوكي؟ يلا
0: طيب. نعم. طيب يا حبيبي يا محمد، صعب عليك تركز أو تنتبه للتفاصيل بالشغل أو الدراسة؟
1: لا
0: راح الرزق. طيب بتنسى مواعيد او التزامات بشكل متكرر رغم محاولتك انك تنظم نفسك؟
1: هو ما اقدرش اقول اه ولا لا، لان انا فيجوال، انا لازم حاجه اكون شايفها عشان افتكرها
0: واركز فيها. اوكي. طيب بتحس بصعوبه انك تكمل مهمه لاخرها؟ يعني لو بدأت بحماس يروح الشغف بسرعه؟
1: ممكن.
0: بسم الله، وصل الشك يا جماعة، وصلت الفلوس. طيب بتحس بتوتر داخلي أو قلق حركة حتى وانت قاعد ساكت، يعني ما عندك أي شيء؟
1: احنا دماغنا على طول مشغولة فيها حاجات.
0: طيب آخر سؤال راح يحدد التشخيص هذا، طبعا معانا الممرضة الخاصة بعيادة العربية 99 كذلك. نعم. بتقاطع الناس بالحديث وبتاخذ قرارات بسرعة اي ولا لا؟
1: لا اشتغل عليها. لا
2: ايوه.
0: شو رايك يا ممرضة لين؟
1: فلت ولا ايه؟
2: لا الحمد لله سليم 100%. كيف النوم عندك؟
1: النوم عندي حسب ما دماغي، انا في حاجه شغلاني ولا لا.
2: عادي، هي
0: انسان طبيعي،
2: مو مشكله.
0: قفل علينا رزقنا يعني بدايه ايش؟ استغفر الله. الف حمد لله على سلامتك، امورك طيبه.
1: الله يخليك.
0: لا امورك تمام محمد جمعة، يسعد لي صباحك يا حبيبي، نورتنا.
1: صباح الفل،
0: يا اهلا وسهلا فيك. طيب اول مريض كان اموره طيبه. نشوف مين معانا على الخط. مستمعنا الثاني او مستمعتنا الثانيه سارة إيمان، هل هي مصابة بالـ ADHD أو لا؟
2: هذا
0: مين هذا؟ لا. حسان ولا سارة؟
2: الخط
0: الثاني. ألو مرحبا.
3: يا مرحبتين،
0: يسعد لي صباحك سارة، شو الأخبار؟
3: الحمد لله تمام.
0: دكتور كريم من العربية 90 كريم معك من العربية. صباحك يسعد لي صباحك. عندنا لك خمسة أسئلة عشان نتأكد إذا أنت مصابة بالـ ADHD أو لا. جاهزة؟
3: أكيد.
0: تفضل
3: دكتور.
0: يسعد أخي،
2: تفضل دكتور.
0: معليش شوية،
2: يعني انقطع. هو مو شايف حاله أبدا هلأ مع الدكتور، ما بعرف.
0: ممرضة
2: يعني.
0: لو سمحتي، أنت فيك ADHD؟ اهدي شوي.
3: أكيد عندها
0: شكلها عليها صح، قاعدة تقاطع كثير يعني. طيب هل أنت من النوع اللي قاطع كذلك إيماني ولا لا؟
3: 100%.
0: بسم الله، يلا الانشورنس راح يدفع اليوم يا اخوان. ثاني سؤال يقول، هل تعانين او عندك صعوبه في النوم، ارق وزي كذا؟
3: على حسب
0: في مشكله ما في مشكله، الامور طيبه ولا لا؟
3: لا مش مشكله، يعني مثلا شيء صغير يشغل بالي فيروح النوم. او فينا نقول مثلا عديت وقت النوم اللي هو الساعه 11 فمستحيل انام.
0: صعب عليك بعدين تنام، تقعد تفكرين انك كيف انام فيروح النوم.
3: هو هيك.
0: هذا كلنا فينا ADHD طالع.
2: هذا طبيعي.
0: هذا الدكتور اتصاب بالمرض. طيب يوم تبدأين أي تاسك أو تبدأين أي مهمة في الحياة تكونين متحمسة، بعدين تحسين أنه بعد فترة يروح منك الشغف وتبطلين تركزين في هذه المهمة؟
3: لا، شوف تاسكاتي اليومية تبع شغلي ما برتاح إلا لما أخلصها. بس أديك مثلا، أنا للحين بادية تقريبا 3-4-5 مشاريع، هي مشاريع البيت وكلها واقفة عند الربع، يعني بلشت وقفة في الرأس، لا رأس شيء ثاني.
0: كلها في ذات الوقت
3: تقريبا ما بتاخذ الأسبوع، ممكن نعمل 3-4 أشياء وكلها بعدين خلاص ما بديش إياها، أروح لشيء ثاني. فهو هيك
0: رحنا فيها أستاذة الممرضة،
2: تفضلي. في عندي تدخل.
0: نعم.
2: هلأ انتي بس تحطي الأكل تاكلي تتركيه بربع وبتقومي تشتغلي شي تاني ولا بتخلصي أكلك كله؟
3: صح.
2: رفعت الجلسة.
0: راح نتواصل معك ان شاء الله. لازم تجين انت على العياده وثقلي شويه الجيب الله يرضى عليك. قصدي روحي استشيري مختص.
3: اقول لك المشكله الكبيره وين.
0: هي والله يعني شو نسوي احنا ما عندنا العلاج، احنا عندنا بس ان احنا نعطيك الباد نيوز.
3: اوكي دكتور كريم، اقول لك المشكله الكبيره في هذا الحوار ليش انا اضطريت تكلمني، عشان انا اصلا مديره مركز يعالج دي اتش دي ويعالج.
0: اوه ماي جاد. اشرد سكر الخط، قفل العياده بسرعه، قفل. ساره جد.
3: المكان الغلط.
0: اوه ماي جاد، اسمع قفل، انكشفنا، سكروا علينا رزقنا.
3: بالله عليك،
0: لا اوكي، الاسئله
3: حقيقيه 100%،
0: امورنا طيبه يعني احنا ماشيين صح؟
3: جدا والله ماشي صح، بس الفكره انه انا في المكان الغلط اصلا. انت اصلا في المكان الغلط.
0: المصاب بالاي دي اتش دي هو اللي عالج الاي دي اتش دي، وايد نايس.
3: انت اصلا لازمك علاج فوقفي. نعم
0: صامحني، يسعد لي صباحك دكتوره ساره، يعني سامحينا هم، والله يرضى عليك. لا تقفلين على رزقنا عاد شو نسوي؟
2: نحن اللي لازم نروح لعنده،
0: احنا اللي بنجيك ان شاء الله على العياده. خلاص اسمعي، اي مرضى من عندي 50-50 انا وانت، اوكي؟ على البركة. يسعد لي صباحك دكتورة سارة.
3: لا بس والله عندي ملاحظة بخصوص هذا الموضوع.
0: تفضلي أبد.
3: يعني من خبرتي الصغيرة في المكان أو في المدار عموما، أنه الأطفال اللي بيعانون من هذا الشيء، أوكي، أنا ما بقعدش ألاحظ الأطفال قد ما بلاحظ أمهاتهم. يعني أمهاتهم فظيعين حرفيا، يعني أم أصلا لازمها تتعالج عشان الحركة.
0: تعرفين من يعني ذكرت أختي؟
2: انا اخبرها،
0: تذكرت اختي فعلا ما تقعد دقيقه سونيك في البيت، رايح جاي.
3: هم ياخذون تقريبا العادات تبع الام بشوارق، فبقول
0: لهم
3: يا جماعه
0: اهدوا،
3: انتوا اللي جايبين لهم التوفر،
0: اهدوا
3: شوي.
0: والله انك صادقه، فهاي صادقه.
3: فهي هي حرفيا هذا هو اللي لازم يتعالج من الاباء.
0: يسعد لي صباحك دكتوره سارة.
3: الله يسعدك يا رب،
2: احنا بنعتذر منك.
3: لا والله بالعكس، انتم
0: يعني ما توقعنا طحنا فيها والله.
3: نبهتوني لأشياء يمكن كنت بحاول اني اخبيها، فهمني انه خبيها.
0: يلا لعل وعسى، احيانا الدكتور يحتاج دكتور، صح؟ معاكم الدكتور كريم، تقدروا انتوا تتواصلوا معي على 404. يا اهلا وسهلا بك، يسعد لي صباحك سارة.
3: على
0: خير، مع السلامة.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
0: ختام استثنائي لصيف استثنائي. ليجاسي، بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيدي أكس بي الموسم الخامس.

0: بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراهي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

مع الأسف الدكتور كريم وصل لنهاية الساعة الأولى من إكسترا فايبس. كل من قاعد يبعث لي رانيا قالت عرفت نفسي خلاص مش محتاجة مش محتاجة ححجز دكتور. لا تقلقي رانيا حنا في الخدمة دائما. حسن قال لي يسعد لي صباحك دكتور كريم الحقني. حسن إذا أنت سمعت الأسئلة وجاوبت على أغلبها يس فروح استشير دكتور مي حميد. لحقت على الأسئلة ولا لا يا مي؟ إذا كان أغلبها نعم فأيضا احجز الدكتور. والدكتورة سارة يسعد لي صباحك. أنا مش عارف حودي وجهك منين. أهرب منين؟ أهرب منين؟ أنزل من تحت الباب. يسعد لي صباحكم جميعا. إكسترا فايبز مكمل معكم إن شاء الله. في الساعة القادمة راح أعطيكم preloaded top cards قيمتها 500 درهم لعالم مدهش. ففي الساعة القادمة إن شاء الله عندنا مسابقة جميلة جدا. خليكم على السمع. بريك صغير ونكمل معاكم إكسترا فايبز.

0: هذا الأحد راح يتم الإعلان عن أحد فائزي اربح منزلك في دبي. انضم لنا في دبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرف إذا كنت أنت الفائز المحظوظ. عشان تتعرفون على المزيد روحوا على winyourhomeindubai.com.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى وألف نقطة بعد الثانية وألفين نقطة بعد الثالثة وخمسة آلاف نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فاستيفال.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس مي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً ثقافياً ومعرفياً متنوعاً يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الصباح: جائزة دبي الأفعال تفتح باب الترشح لدورتها الأولى، نتنياهو يعلن رفضه الخطة الأمريكية بشأن غزة، تجدد قصف المخا والدفاعات الجوية تسقط مسيرات حوثية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية الثانية لهذا الصباح، أهلا بكم. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 من سبتمبر المقبل، داعية الأفراد والمشروعات والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إد إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. وتهدف المبادرة إلى غرس تجربة دبي في العمل في نفوس الأجيال وترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر. اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 7 مشاريع قوانين اتحادية، حيث شهدت إحدى جلساته موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد. في محلياتنا أيضا، استضافت مطارات دبي وللمرة الأولى فعالية دبي ماراثون في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، لتكون هي المرة الأولى التي تقام فيها هذه المبادرة الرياضية خارج مراكز التسوق. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.
2: نسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، انسجابا مع رؤية القيادة الرشيدة ودعما لمستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033. ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس مي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
4: دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها هذا القطاع.
0: من شبكة ARN.
4: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما

0: رعايته 5 قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى التطورات اليمنية، تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة ميناء المخا غربي اليمن مساء أمس الأحد، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها بحسب مصادر أمنية. وقال متحدث عسكري يمني إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا من دون أن تتضح على الفور حصيلة القصف الجديد أو حجم الأضرار الناجمة عنه. ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف واسع استهدف المدينة والميناء وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للميناء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: في أبرز أخبار العالم، أيضا أعلن العراق عن تشكيل قيادة عمليات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في بادية محافظة المثنى المحاذية للحدود مع السعودية والكويت. وقال مصدر أمني إن أمرا ديوانيا صدر بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وأضاف المصدر أن القيادة الجديدة ستعمل أيضا على تعزيز التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى وتوسيع انتشارها في المنطقة. هذا وتقع محافظة المثنى في أقصى جنوب غربي العراق، وتمتد حدودها الجنوبية مع السعودية والكويت. إلى فرنسا، حيث اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا أمس ما استدعى تدخل أكثر من 200 فرد إطفاء لإخماد النيران وإجلاء سكان. وأشار مسؤولون إلى أن احتمال أن يكون الحريق قد اندلع بسبب مركبة اشتعلت فيها النيران على طريق محلي، واجتاح هذا الحريق حوالي 153 هكتارا وهو يواصل التمدد. أما في الكونغو، فقد أعلنت السلطات الصحية في البلاد ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حالة حتى تاريخ 6 أغسطس الجاري. ضرب الإعصار دولفين اليابسة مرتين في مقاطعة تشينجيانغ شرقي الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية في بعض المناطق. وكان المركز الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر إنذارا باللون الأحمر وهو أعلى مستوى للتحذير من الأعاصير، متوقعا هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في مناطق عدة. هذا الخبر مستمعين، نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: يسعد لي صباحكم جميعا مستمعي العربية 99، أهلا وسهلا فيكم في الساعة الثانية من إكسترا فايبز. معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99، ويا أنه معانا لكم مسابقة ولا أحلى في هذه الساعة. إذا كنتم تدورون مكان تهربون فيه من حر الصيف وتخلون الأطفال يطلعون كل طاقتهم، خصوصا أنه صيف وما عندهم مدرسة وعندهم طاقة كبيرة جدا، فعالم مدهش جاهز لكم. واحدة من أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، مستمرة من 3 يوليو إلى 23 أغسطس يوميا من الساعة 12 الظهر لين 10 بالليل. يعني والله حاطين توقيت يناسب الكل. راح تلقونهم في قاعات الشيخ سعيد من القاعة 1 لين 3 في مركز دبي التجاري العالمي. تعالوا أخبركم على الفعاليات. عندهم كل شيء، منطقة ألعاب، عندهم النطاطات الملونة، عندهم ألعاب كرنفال، عندهم ألعاب مختلفة وحماسية وتخلي الأطفال دائما engaged، عندهم تحديات مهارة، عندهم عروض مسرحية، والحلو أن عندهم ورش عمل متنوعة. حتى أحلى شيء فرصة أنكم تقابلون مدهش ودانا وتتصورون معهم. طبعا بعد كل هذا اللعب أكيد الأطفال إيش بيقول لك؟ ماما يوعى. لا بس معه بصوت قليل.
1: ماما جوعى.
0: بس فعلى طول ما عندك أي مشكلة، في خيارات أكل متنوعة، مأكولات عالمية، عندهم الميلك شيك، عندهم حلويات، حتى تقدرون تمرون على سوق مدهش وتلقون مجموعة من المنتجات والهدايا التذكارية. يعني باختصار عزيزي المستمع، هذه وجهة عائلية متكاملة، يوم كامل من اللعب والفعاليات والأكل. طيب وش عندك لنا اليوم يا كريم؟ عندي لكم بطاقة عالم مدهش مسبقة الشحن بقيمة 500 درهم، بطاقة كارد مسبقة الشحن بقيمة 500 درهم تستمتعون فيها هناك. وعشان تفوزون معنا عندنا لكم تحدي 30 seconds، لكن هذا التحدي مو بلك انت، لازم تصحي الزغنوط اللي عندك.
1: ماما خديني على مدهش.
0: ايوه. لازم يشاركون معانا الصغارية، لازم تتصلون علينا والولد الصغير اللي عندكم يشارك معنا. عندنا له تحدي 30 ثانية، راح نسأله كم 1 2 3 4 5 6 أسئلة لطيفة جميلة، ونصبح على بعض بصوته اللطيف. يجاوب على هذه الأسئلة ألف مبروك عليكم الكارد مسبق الشحن بقيمة 500 درهم في عالم مدهش، تروحون تصرفون وتستمتعون هناك. بعتونا على 404 أو على تطبيق يارن بلاي أو على الواتساب 0487155222 مدهش، بس كلمة مدهش حلو، وراح نختار أحد ندق عليه ونجرب التحدي مع بعض. يلا بانتظار مشاركاتكم وبالتوفيق لكل من يسمعني.

يسعد لي صباحك نسرين، والله ضحكتيني ضحكتيني نسرين نسرين بعته يا اخوان. صباح كريم بالله، سيبهم نايمين يكفي طول اليوم على البلاي ستيشن، والله امهاتهم اللي محتاجين يروحوا يلعبوا مع مدهش وندهشوا. والله نسرين انت تعرفين قبل ما تبعتين المسج، والله يا جماعه قاعد افكر يا اخي، لانه التحدي هذا مطلوب مننا الاطفال، وانا قاعد اقول الساعه 8 بدري يا كريم، كانك طلعت من المسابقه ليه ما سويتها الساعه القادمه، فخايف من الوقت، فجتني ذي الرساله. It was ice on the cake. طيب نسرين والله ما ادري ايش اقول لك، مطلوب مننا اطفال يعني، ليتني اقدر ادق عليكم انتم والاعبكم، مطلوب مننا اطفال يا اخوان، فاي احد يشارك لازم يصحي البيبي، لازم يصحي يعني، معلش معلش عشان تروحين تتعبينه في عالم مدهش، خلاص ينام 12 ساعة متكاملة بعدها، تريحون انتو. يلا يا اخوان مستمرين في مسابقة عالم مدهش، راح نعطيكم بطاقة مسبقة الشحن بقيمة 500 درهم، ابعتونا على 404 على تطبيق يارن بلاي او على واتساب 0487155522 مدهش، وإن شاء الله راح تشاركون معنا. أهم شيء الولد الصغير اللي شارك معنا، لأنه راح نسأله كم سؤال في 30 ثانية يجاوب عليهم، أسئلة لطيفة جدا إن شاء الله النفائز، فخلونا نلعب مع بعض. جماعة أنا مش قادر أطلع

0: هل أنت من أصحاب الشركات الصغيرة؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، قدم إقرارك الضريبي مبكرا وتفادى التقديم في اللحظة الأخيرة. إذا كانت إرادة شركتك تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنك الآن الاستفادة من خيار الإقرار الضريبي المبسط، وذلك عبر منصة إمارات تاكس.
1: خدام استثنائي لصيف استثنائي، ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي أكس بي الموسم الخامس مع

0: بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: مع مفاجآت صيف دبي قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي ووركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
3: فرصة الفوز بكارد مسبق الشحن لعالم مدهش بقيمة 500 درهم. بعت لي مدهش على 4-0-4. تأكد انه البطبوط اللي عندك اللي حاب يلعب يكون جنبك، عشان عندنا تحدي 30 ثانية يجاوب على الأسئلة تفوزون بالكرت.

0: طيب معانا أول اتصال عشان نلعب مع بعض في هذه المسابقة. نقول صباح الخير لجوري.
1: صباح النور يا كيمو. How are you?
0: I am good. How are you يا جوري؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله كويس. أنت عامل إيه يا عمو؟
0: تقول لي عامل إيه يا عمو؟ ما يستوي. وين جوري؟ جوري أنا عبالي بيجيني جوري عبر 6-7 سنين. وين
1: جوري؟ مش موجودة دلوقتي. أنا رايحة الدوام ولا مولدتي ثاني. أسبب من جوري أنا عايزة الحلقة أجيب لك جوري مني.
0: ما يصير يا أم جوري، والله ما يصير. يعني ودي
1: عارف انت لو سألت لين هتوافق على المسابقة.
0: اكتشفت ان المسابقة لازم نعدلها للكبار. الكبار صاروا يحتاجون.
1: ايوه دخلني مع النسرين. احنا اللي بنلها.
0: والله سامحيني ماما جوري، ما اقدر لازم يكون عندنا اطفال.
1: صباح الورد. اوكي مش هتلاقي حد يكلمك وترجع تتصل عليك.
0: الله يسعد لي جوك. الله يسعد لي جوك. ان شاء الله الجايات. ان شاء الله الجايات. يسعد لي صباحك. تصلين بالسلامة يا رب.
1: الله يسلمك. شكرا.
0: طيب تورطنا يا لين، شوفي لنا احد ثاني. طيب شوفي لنا بسرعة.
2: خلاص ابنه لأحمد محسن.
0: احمد محسن.
2: بس عادي تبعت الرقم لحاله لانه ملخبط الرقم.
0: هو مقلوب.
2: ايه بحاول بس تبعت الرقم لحاله.
0: اوكي بعت الرقم اللي أيوة. ما شاء الله عليك. سريع خلينا ندقي الان عليه بسرعه.
2: ما شاء الله السرعة.
0: او ماي جاد يا جماعه والله ضحكتوني. حتى يمين يا مالي قال لي انا ابي اسير. والله يا جماعه شكلي برجع اكلمهم
2: اقول انا ابي اسير.
0: اقول لهم الكبار هم عندهم طفل داخلهم يبي يطلع. والصغارية نايمين عاد يعني، والاهل يستاهلون. يلا يا جماعه معلش كل شويه نغير معكم مسابقه جديده. مين أحمد محسن؟ شو اسمه ولده؟
2: مروان.
0: هل مروان راح يرد؟ هذا هو السؤال. مروان ألو
2: على الخط الثاني.
0: ألو
3: لا أنا بعت لك رقم مروان.
0: قاعدين تلعبون علي أنتوا يا جماعة ولا شو؟ طيب
2: حطيت
0: ما في أدولتس أونلي كيدز.
3: لا أنا بعت لك رقم في الفيلم.
0: أوكي خلينا نشوف
3: حبيبي. أوكي كريم صباح الفل.
0: صباح الورد. طيب الرقم اللي هو بعته والله حتصير مصيبة هذه المسابقة يا إخوان. شكلي next days أو push it to last hour عشان أعطيكم مجال صراحة، لأنه أنا عارف على قولة نسرين لا يا عمي ده عقاب، خليهم نايمين أحسن من 500 درهم. I feel you والله I feel you. ها لين في مجال نلقى أي طفل مفقود ولا أي شيء يا جماعة يلعب معانا اليوم عشان يروح عالم مدهش ويفوز معانا بطاقة مسبقة الشحن قيمتها 500 درهم. بشر يعني في بانيك صاير هناك. ها
2: يعني اترك الأطفال نايمين.
0: خليهم نايمين يعني. ما أزعجهم.
2: يلا دقيناله.
0: يلا يا مروان
2: خلينا نشوف مروان هلا بيطلع طفل كبير.
0: أي بعد ألو عم كريم ما ينفع
2: مروان فصل
0: طيب خلونا نطلع أغنية يا إخوان ونرجع نحاول نلقى لنا أي بيبي.

0: لا لا حسمع كلامكم أنا يا جماعة. إن شاء الله المسابقة هذه راح تبدأ يوميا من الساعة 9 وليس 8 لأنه ما لقينا أطفال. Oh my god. طيب اسمعوا. راح نخليها اليوم سحب. راح نخليها سحب. ابعتوا لي مدهش على 404 وعلى تطبيق رن بلاي أو على واتساب 0487155222. لا زال عندكم الفرصة أنكم تفوزون, بس ابعتوا مدهش وراح نخليها سحب. إن شاء الله راح يكون معنا فائز من غير أسئلة اليوم. بكرة من الساعة 9 ما في أعذار يا جماعة, ها؟ عيالكم زي الجنود واقفين كذا مستعدين أنهم يجاوبون على الأسئلة. فعلى خير إن شاء الله, على خير على خير على خير. معني زعلان جدا والله, كنت أبي أسمع كذا أصوات صغيرة حلوة. سمعينا بالله
1: سمعك أصوات؟
0: أيوة.
1: طب يلا اسألني الأسئلة وأنا بجاوب.
0: لا ما حفضح الأسئلة. طيب
1: لا اسألني أسئلة تانية مو ضروري هنن.
0: شو ممكن أسألك؟ مين تحبي, ماما ولا بابا؟
1: ماما.
0: شفتي بابا الحين قاعد يسمع زعل منك.
1: نو ماما.
0: شو أحلى أكلة بالنسبة لك؟
1: تشيكن ناجتس.
0: شو اسمها؟
1: تشيكن ناجتس.
0: لا يا جماعة والله هالبنت تخوف أحيانا.
1: أمو كريم
0: هلا.
1: بدي لعبة.
0: بنت لعبين؟
1: لعبة.
0: إيش تبين تلعبين في عالم مدهش؟
1: مدهس.
0: خلاص يعني أعتقد كذا أخذنا الديلي دوس أوف بيبي توك في هذه المرة معلين. يلا يا جماعة مستمرين في المسابقة, راح يكون سحب زي ما خبرتكم. في أحد المستمعين طالب أغنية جميلة
1: اكتبوا بس كلمة مدهش. yes. وهو الكمبيوتر راح يختار لأنه بدنا نحط الكلمة على السيستم.
0: exactly. على 404 منتظرين رسائلكم. بالتوفيق.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:38 دقيقة.
2: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

0: الشباب. والله ما انساها لكم مستمعينا، تمام؟ ما راح انساها لكم. انا تمشوا علي كذا، انا ابي اسمع صوت اطفالكم والعبهم معانا عشان يفوزون معانا بكرت مشحن من مدهش بقيمه 500 درهم. تسلكوا لي انا فيها وتقولوا لي ما حنجيب اطفال. طيب طيب طيب، لا معلش، انا عارف انه الساعه 8 بدري وما تبون تصحيون عيالكم، اوريدي انتم تصيحون عيالكم من النوم، فعشان كذا قلنا اليوم سحب. لكن بكرة المسابقة راح تطلع الساعة 9، وما فيها كلام، ما في تنازلات من عندي صراحة. أبي أسمع الزغنطوط، يعني أبي أسمعه. ولكن الآن جاء الوقت نعرف مين هو الفائز معنا ببطاقة مدهش قيمتها 500 درهم. يا ترى الكمبيوتر اختار مين يا لين؟
1: ما في موسيقى؟
0: أكيد في. يلا يلا درام رول بليز.
1: انت مو انا عم طلع الفائز. احمد وافق.
0: الف الف مبروك يا احمد، فس معنا ببطاقة مدهش بقيمة 500 درهم. تستاهل، روح شيل العيال انبسطوا
1: وبعت لي الصور.
0: يمين يمال يمين رشيد، الموضوع مكمل إن شاء الله. أنا وأنت راح نزور متحف المستقبل مع بعض قبل التجديد إن شاء الله. الأسبوع هذا راح نتواصل معك، لا تشيل هم، إن شاء الله نرتب الجدول ونطلع مع بعض.
1: وأنا يعني إذا ما تكون مشاك
0: أنت يعني ما فيها نقاش لين. ما فيها نقاش. شكرا. يعني لين نمبر 1 دايركتور عندنا على فكرة. شفت الفيديو اللي عملته لين حق القطاوة؟ كان وايد حلو.
1: سو كيوت.
0: اتس هيت على السوشيال ميديا يا اخوان، روح تابعوا الفيديوهات على العربية 99. خليكم تابعين على الانستغرام دائما، هناك نعلن المسابقات واشياء حلوة كذلك. لازلنا مكملين معكم في الساعة الثالثة ان شاء الله من اكسترا فايبس. الساعة الجاية ميني بيروح على بيت ذا هيت، هذا الإيفنت المفضل بالنسبة لي اللي راح أزعجك كل يوم عزيزي المستمع عشان تيجي تحضر. ليش؟ لأنه اللي أجا الأسبوع اللي فات وفاز معايا بتذاكر يا أنهم طلعوا بفاوتشرات، طلعوا بساعة سمارت، أي سمارت فون،
1: إيربودز،
0: طلعوا
1: ستيكيشنز،
0: فاوتشرات قيمتها 500 درهم. كل هذا بس عشان حضروا بيت ذا هيت.
1: والحق يقال صراحة كل ما حدا يجي يسلم علينا كريم بيشيله بعيونه،
0: خصوصا اذا قال لي انا اسمعك اكسترا فايبس. يعني انت هنا غير بكل وضوح وصراحه انا اقول انت غير كل الحضور الثانيين. اللي يسمع اكسترا فايبس ويسمع العربيه 99 دائما نحطه في العين وعلى الراس. فالساعه القادمه راح اعطيكم تذاكر لحضور بيت ذا هيت السبت القادم ان شاء الله. حنتكلم على تفاصيل اكثر، بريك صغير وراح نكمل معاكم اكسترا فايبس، لا تروحون بعيد.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
5: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صمت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي إكس بي وضيوفنا، لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا والصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إيد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، داعية الأفراد والمشروعات والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إيد إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها، ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراج التاريخي. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية في لبنان، فيما أطلقت مدفعيته قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها بحسب مصادر يمنية. اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا أمس ما استدعى تدخل أكثر من 200 رجل إطفاء لإخماد النيران بالإضافة إلى إجلاء سكان من المنطقة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

يسعد لي صباحكم مستمعين العربية 99، يا أهلا وسهلا فيكم في الساعة الثالثة والأخيرة من إكسترا فايبز. معايا أنا كريم. هذه ساعة مهمة جدا يا إخوان، لأني راح أخبركم جدول الويكند كامل، السبت والأحد إيش راح تسوون، راح تكونون معانا إن شاء الله أنا وهبة كذلك إخوان. يس هبة راجع إن شاء الله يوم الأحد when you're home in دبي، راح أعطيكم كل التفاصيل. لكن مبدئيا خلونا نبدأ بيوم السبت جماعة. يعني ما أقدر I can't stress this enough، والله ما أقدر أقول لكم هذا الموضوع كفاية، يعني قد إيش أنا مستمتع في هذا الإيفنت Beat the Heat. حفلة متكاملة، إيش تبغى؟ أنت راح تجي تقعد تاكل تلعب، تطلع معك إيربودز، معك سمارت واتش، معك فوتشرات، معك ستايكيشن، مستمتع، لعبت، انبسطت، سويت كل شيء، وبعدها على طول تروح وتستمتع بفنانك المفضل. هذا الويكند في حفلة جديدة راح يكون معانا مروان موسى وحليم، يعني راح تكون أجواء هيب هوب، أجواء راب، أجواء شبابية، أجواء ممتعة، وأنا متأكد أنه الكل راح يستمتع بالتجربة كلها، مو بس بالحفلة، بالتجربة كلها. وأنا اليوم راح أعطيكم تذكرتين لحضور Beat the Heat السبت هذا إن شاء الله في World Trade Center. تكونون شوي بدري يا أخوان، من الساعة 6 تكونوا موجودين هناك عشان تلعبون معايا في البوث. راح نبدأ في بوث العربية اللي موجود على جنب هناك أول ما تدخل تلقاه، وبعدين راح نلعب في الساحة الرئيسية اللي هي في النص مع الدي جي. راح نوزع جوائز في كل الأماكن خلال الساعتين قبل الحفلة، راح نلعب مع بعض بشكل جنوني. فاللي حاب إنه يحضر وحاب إنه يسوي جدول حلو في هذا الويكند، ابعت لي Beat the Heat مع أسمائك الثنائية على 404 أو على تطبيق يا رن بلاي، أو حتى على الواتساب 0487715522. Beat the Heat مع أسمائك الثنائية، وراح أعطيك تذكرتين لحضور Beat the Heat الويكند هذا إن شاء الله في الساعة هذه. حاب أوجه تحية كبيرة للمنظمين Spotlight Live Entertainment، على رأسهم ماهر طول الأسبوع يا إخوان، وأنا حاشر في زاوية أوزع تذاكر على الحضور نلعب مع بعض، وهو ما قصر صراحة، ما قال لي ولا مرة لا يا كريم ولا لا تسوي، بالعكس روح انطلق وانبسط وبسط الجمهور، فتحية كبيرة لهم. وأيضا برعاية من العربية 99، دائما معاكم في الحفلات وفي الإيفنتات وفي الفرحات، دائما معكم. فمن حابب يحضر ابعت لي، وإن شاء الله تفوز معنا في هذه الساعة.

0: يسعد لي صباحكم جميعا. زي ما قلت لكم راح اضبط لكم جدول ويكند متكامل. خلصنا يوم السبت بيد ذهيت حلوين، اخذتوا تذكرتين معايا. يوم الاحد في جدول رائع. اول شيء عودة الكبير قوي هبة صالح. ياس يا اخوان جدا متحمسين في العربية 99 في اكسترا فايبس انه هبة راح ترجع من الاجازة الطويلة. طولت هبة شهر كامل، طولت صح ولا لا؟ اي
1: والله ماما كثير طولت.
0: ياس كثير طولت ماما. راح ترد ماما ان شاء الله. ماما هبة صالح يوم الاحد راح تكون معنا في دبي فاستيفال سيتي مول عشان نوزع ايش؟ تخيلوا ايش؟ بيت الأحلام في دبي. في شخص سوى شوبينج ب500 درهم وراح يفوز باستوديو في دبي. شيء من الخيال يا إخوان. تبون تعرفون إيش هذه الحملة وتشاركون فيها؟ لأنه لسه في بيوت كثيرة ما توزعت ولسه في الجراند برايز اللي هي غرفتين وصالة. روحوا على winyourhomeindubai.com، شوفوا إيش هي المتاجر المشاركة في هذه المسابقة وراح تصرفون فيها 500 درهم أو أكثر. كل ما صرفت 500 يعني 500 ألف 1500 تزيد فرصك بأنك تفوز ببيت الأحلام. أنا قبل أسبوعين رحت ووزعت بيت الأحلام على شخص محظوظ جدا، عمل شوبينج في الجمعية غراض البيت وفاز باستديو من بنغاطي. فأنت عزيز المستمع لعل وعسى تكون الفائز القادم، لأنه لازال هنالك فرصة. راح تجون وتشوفون مين هو الفائز وبدوركم تفوزون معانا بفاوتشرات قيمتها 500 درهم. نتكلم على عدد كبير جدا. أنا وهبة راح نكون موجودين من الساعة 5 لين 7. طول هذه الفترة احنا بس قاعدين نلعب معاكم على فاوتشرات قيمتها 500 درهم تصرفونها في المول. والحلو انه الفاوتشر هذا اللي انا اعطيك اياه اساسا يوم تصرف في اي محل ترفع الرسيت وتدخل على الجائزة الكبرى اللي هي الاستوديو. والله لايف هاك، يعني تيجي تفوز تاخذ الفاوتشرات تروح تتسوق ترفع تفوز ببيت غرفتين وصالة. دريم والله، دريم تيم. يعني انت كذا ختمت اللعبة، يور ذا ماتريكس. فنشوفكم يوم الاحد هذا، الاحد القادم ان شاء الله، 5 لين 7 دبي فاستيفال سيتي مول. حطوا الموعد هذا في جدولكم ان شاء الله راح تنبسطون معنا. والان عندنا تحدي بسيط جدا. نعم نعم.
1: أنا كريم كتير بحب التحديات yes, تبعي يعني yes. لأنه هيك فجأة هيك بيطلع بمخي
0: أستلذ فيها.
1: أنا وكريم صورنا هلأ فيديو،
0: نعم على الستوري تلقونا يا أخوانا،
1: صورته لكريم وما حكيت له شو التحدي يعني. هو كان قاعد عم بيصور، بس هو الفيديو كان أنه لو ضل في أكلة واحدة تضلك تاكلها كل حياتك شو رح تكون؟ عم شو طلع له؟
0: في الأخير شوف بالغلط،
1: لأنه عصب
0: بالغلط هي، بس طلعت لي كوكيز.
1: إيه فانت هلا لو عن جد شيل
0: البرجر على طول. انا كنت بختار البرجر.
1: يعني انت اكثر اكله بتحبها هي البرجر؟
0: البرجر اموت فيه، اموت اموت بحاجه اسمها برجر. انا كل يومين اكل برجر، يا لحم يا دجاج، مشوي مقلي مذبل مضروب مخطوف اللي هو.
1: انا الصراحه لو بتقلي انا حيكون في شغلتين الصراحه، الباستا
0: حلو
1: او السوشي، بس يمكن ميل اكثر للباستا لانه السوشي يعني ما حضل اكل سمك. إيوه سمك, سمك سمك سمك.
0: إيوه كيف تاكلون سوشي؟ إيوه
1: على فكره رح اخذك على مكان سوشي ورح ناكل سوشي.
0: مستحيل اكل
1: بلا
0: سوشي.
1: شو بكره؟ شو بكره
0: تدفعوا لي
1: بكره؟
0: مال الدنيا ما بكرة. اكل سوشي ما
1: بكره ورح صورك فيديو. خلينا نشوف المستمعين، لو بيجي 10 مستمعين بيحكوا رح تاكل سوشي رح تاكل سوشي.
0: ما اقدر اقول لكم لا، بس صعب انك تجمع 10 علي، صعب. مستمعين يحبوني يقولوا لا مستحيل. كريم كريم وين لاف يو سو ماتش.
1: 5
0: لا انت قلتي 10 10
1: لا 5
0: 5
1: 5
0: حتى 5 صعب.
1: طب يلا بنشوف
0: هدي روح.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبت بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 من أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج، أو عبر الموقع الإلكتروني revolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
3: برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
6: هذا اللي ما حسبنا حسابه
7: اليوم، شفتوا رك كريم
6: ما حسبنا حسابه. طيب يا جماعة، كان تحدي لين انه تجيب 10 أشخاص.
7: لا خمسة، يقول خمسة. لا خمسة
6: لين وبعدين معك
7: كريم. انت اكثر من مرة حكي لي شغلة ومغير كلامك، فانا بسمع.
6: هذا طبيعي، بيع كلام ايش تبين. طيب اسمعي، كان التحدي لين انها تجيب 5 أشخاص whatever. يقولون انه كريم كل سوشي. انا جذب انتباهي هذا الفويس نوت، سمعوه معي.
8: صباح الخير يا كريم.
6: صباح الورد
8: كريم. كل سوشي يا كريم طعمه طيب، مع اني ما كلتوش قبل كده.
6: تستهبل، ما كلته طعمه طيب.
8: سمك ني كل اللي اعرفه عنه يعني.
6: ليش كده؟
8: بس كل يا كريم طيب
6: يعني. يبقى يلبسني. كل طيب بس انا ما كلتوش. طيب سعد اسمه صح؟ سعد احمد. يسعد لي صباحك. اللين بعته على الواتساب عشان تكمل العدد يا اخوان على فكره.
7: لا بس اوريدي يعني انا السادس حدا.
6: والمشكله حط اسمك لين ليش يعني مفضوح.
7: لا عادي، انا قلت لك انا راح اجيبهم. هلا بخلي امي وابي واخواتي كلهم يبعتوا.
6: شهاب يقول كريم راح تاكل سوشي لانه انا مثلك كنت مفكر انه ما بتقبل اكل شيء ني، بس فعلا طلع طيب.
7: شوف انا ما باكل ني يعني، بيكون مطبوخ على البخار.
6: اجل انت ما تاكلين سوشي؟ سوشي يكون ما ني. سوشي ني.
7: لا انا ما باكل ني.
6: اجل ما تاكلين سوشي، ليه الفلسفه؟
7: انا باكل كيوت سوشي.
6: ايوه
7: كيوت.
6: ايوه كيوت سوشي مطبوخ.
7: ايه؟
6: مهند يقول كريم اوعى تاكل سوشي. هذا نحسبه فوت معايا صح؟
7: لا معي.
6: هذا فوت معايا، لازم يكون فوت معايا. احمد
7: قهواتي
6: احمد قهواتي. يسعد لي صباحك احمد. اي كان مشارك معنا في بيت دهيت الشامي، فاز بتذاكر وايضا فاز بالايربودز. والله يا جماعه يعني ادنوا بركه، يعني جاء لعب معنا لعبه كوره وفاز معنا. وانت عزيزي المستمع، الحين انا قاعد اعطيك تذكرتين لحضور بيت دهيت مروان موسى وحليم. بس ابعت بيت دهيت مع اسمائك الثنائيه وان شاء الله تجي وتنبسط بالحفله وتلعب معنا قبل الحفله. حاولوا تيجوا بدري، من الساعه 6 تكونوا موجودين. راح نبدا الالعاب والفعاليات. شيء للتاريخ.

0: صاير تآمر تآمر وانقلاب عندنا في الشات يا اخوان. الاستاذ الاستاذ كل الاسماء
1: يا كريم، انا بتكلم باسم احمد ومحمد ومحمود ومصطفى وساره وخالد ومحمود. هوب بتهيألي هيك 10. كل سوشي يا كريم، الكل بيقول لك كل سوشي يا كريم،
0: صاروا 15. طيب اسمع، دامك انت ما جربت السوشي وانا ما جربت السوشي، وش رايك تيجي تجرب السوشي معاي؟ صح ولا لا؟ انت صح. انت اصريت اني انا اكل سوشي، انا مستعد اني انا اكل سوشي، بس انت تيجي وتاكله معاي، قد التحدي اي ولا لا؟ خبرني. يلا مستني رسالتك، اذا راح تيجي تاكل سوشي حياك الله، انا عازمك سوشي، انا ولين عازمينك على سوشي. ايوه انت انت اللي لازم تودينا على المكان. ايوه
2: انا بنت.
0: شو
2: انا بنت
0: الولد. انت اللي قلتي. طيب شو دخل بنت ولد؟ احنا في 2026 اكواليتي فما الناس اسم. دقيقة رد رد. ها شو قال شو قال شو قال؟
1: انا اكل سب. خلاص تمام، انا موافق،
0: انا موافق. تم تم خلاص يا اخوان،
3: كريم عزمنا على السوشي.
0: مو مشكلة العزيمة، اهم شيء ان احنا راح نجرب سوشي مع بعض، انا ومستمع العربية سعد اسمه صح؟ سادة سادة احمد.
3: احمد يمكن اسمه احمد
0: اس اي احمد ساد سد سد مضيق مضيق مين؟ احمد احمد يسعد صباحك، ان شاء الله راح نلعب انا وانت ونروح ناكل سوشي مع بعض. خليك على ايش؟ تاهب استعداد، راح تجيك ان شاء الله رساله.
3: مين لبست؟
0: عزيمه ثلاثة اشخاص بالضبط
3: لبست. اذا حابب انت كمان تجي عادي، يعني اهلا وسهلا.
0: بتزيدين الرابع؟ وات ار يو توكينج اباوت؟
3: تفضلوا تفضلوا
0: استمتعوا، راح تشوفون فيديو يعني تاريخي، الاثنين يجربون سوشي اول مره. تخيل الفيشل اكسبريشن انت بس.

حفلات دبي الحلوة ما تخلص، واحدة من الحفلات اللي لازم تحطوها في الكالندر لاني متأكد انه التذاكر راح تنفذ بسرعة. شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا تاريخ 2 أكتوبر. راح نستمتع مع شمس الأغنية اللبنانية بحضورها المميز، بصوتها المميز، بحفلاتها اللي دائما دائما دائما تبسطنا. الآن احجزوا تذاكركم على بلاتينم ليست، ولا تنسون العربية 99 هو الراعي الرسمي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
4: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:34 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: يا اخوان اليوم عندي ضيف انا قاعد احاول اجيبه من يوم ما دخلت على العربية 99، واحد من اكبر واهم الجيمرز في المنطقة. معنا اليوم يا اخوان ثامر اكزت، المعروف ب اكزت.
5: اهلا وسهلا فيك.
4: يا اهلا وسهلا فيك يا ثامر، نورتنا على هوا العربية 99 في اكسترا فايبس. ثامر ابي اعطي مقدمة على السريع لكل من يسمعنا، وعد انت صححني اذا غلط في شيء. ثامر انت تعتبر من الجيمرز المعروفين جدا في منطقتنا وايضا برا عند الاجانب.
5: صحيح.
4: وانعرفت اول شيء عند الاجانب قبل ما تنعرف عند العرب.
5: برضو صحيح.
4: يا سلام، طيب حكيني شوي عنك وعن المحتوى اللي تقدمه بحيث اللي يسمعنا يعرف.
5: هو فكرة اني انعرفت عند الاجانب قبل العرب لاني استخدمت بمحتواي المحتوى الصامت اللي بدون أي لغة الناس كلها تقدر تفهم اللي أنت تقدمه من تعابير وجهك. هذه يعني محتوى نوع قديم، يعني كانوا يسوون أمثال مثلا مستر بين محتوى صامت، وقبل الأخوان تشارليز أعتقد اسمهم اللي شنباتهم كذا بالنص. فكانت فكرتي أبغى يعني أحب أنا محتوى ألعاب، وأنا عارف أنت يعني جمهور الألعاب في الدول اللي برا يعني معروف أكثر من عندنا، فكنت أبغى أوصل لعندهم، فقدرت الحمد لله أوصل بالمحتوى الصامت عند الجمهور اللي برا، وخصيصا مثلا بلعبة GTA.
4: yes.
5: هذا هو محتواي الأساسي GTA.
4: يا سلام، طبعا ما شاء الله عليك خارق أنت في المحتوى اللي تسويه ثامر، ومن من يعني حرفيا إحنا عندنا من أقوى صناع المحتوى الجيمرز في منطقتنا كاملة. ثامر اليوم معنا في المعروف بإكزت. ثامر انت المحتوى اللي تسويه اكثر شيء عن شخصية سي جي من سان اندرياس، جي تي اي، لعبة حرامي سيارات زي ما نعرفها.
5: حرامي السيارات.
4: انت رقم واحد، شكلك زيه، تشبهها، تلبس نفس اللبس، تعمل نفس الحركات، انشهرت بشكل جنوني بسبب هذا الشيء اللي انت تسويه. هل تحس انه ثامر اليوم يبي يطلع من شخصية سي جي وبيعرف الناس على شخصيته هو كثامر؟
5: يعني صراحة وصلت مرحلة كنت أقول في البداية ما يهم، بس بعدين اكتشفت أن ناس ما تعرف اسمي، يشوفوني أو أنت حرامي السيارات، أنت سي جي، أنت جراند. ففيها إيجابيات أن أنت فعلا كل أحد يعني شاف وجهك وعرفك. في نفس الوقت لما توقف هذا المتابع وتسأل طب هذا وش اسمه، أو ما أدري هذا حرامي السيارات، فأنت تبغى طب أنا ثامر، يعني اسمي مو حرامي سيارات، فهمت كيف؟ فهذا الشيء السلبي انه قاعد تغطي على هويتك، فانا قاعد احاول شوي اطلع اوري الناس انا ثامر. يعني حتى كنت ما اطلع باسمي الصدقي، لا صرت خلاص اطلع بالمقابلات وذات يا ناس انا اسمي ثامر الدارم، لكن لسه يعني هيمنة جي تي اي مغطي على اسم ثامر، فيعني لسه قاعدين نحاول.
4: طيب يمكن انه الهيمنة هذه ما هي سيئة، لانه حرفيا انت شغلك يا ثامر هو المحتوى، ما عندك اي دوام، ما عندك اي شيء ثاني، هو بس صناعة المحتوى والالعاب، صح؟
5: فقط بس.
4: طيب للاباء والامهات اللي قاعدين يسمعونا وعندهم عيال في البيت ويحبون الالعاب بشكل جنوني، ممكن احيانا توصل للادمان، هل فعلا فعلا انه احنا نقولها ككلام بس انه ممكن يطلع فلوس من هذا الشغف، ولا لا؟ وين الخط ما بين انه ها فعلا اقدر استثمر في ابني انه يلعب العاب يصير بروفيشنال بلاير، ولا انه يسوي محتوى ويطلع فلوس وذهب، ولا انه مو كل احد وصعبه والمجال مزدحم؟ انت ايش رايك؟
5: شوف، هو مو ممكن، هو اكيد بيطلع فلوس، لكن لازم تكون واقعي. اذا ولدك موهوب بيطلع فلوس، ما عنده موهبه ما راح يطلع فلوس. يعني مو ان كل شخص.
4: ايش هي الموهبه مثلا اللي ممكن تخليه؟
5: انت ممكن يكون عندك موهبه بطريقتين في مجال الالعاب وصناعه المحتوى، يا يعني انك تكون لاعب محترف يعني تقدر تنافس ببطولات تطلع فلوس ويضمك فريق اي سبورت، ولا انك انت تكون موهوب بتقديم المحتوى، الناس تحب شخصيتك. يعني معليش، اذا ولدك ثقيل دم ما حد بيتابعه. يعني لازم نكون احنا صريحين.
4: لازم نكون صريحين. يعني
5: لا تجامل، لا تجامل في مستقبل عيالك.
4: صح،
5: انت
4: صح.
5: يا اخي تعرف ولدك اكثر من اي شخص ثاني.
4: صح.
5: وتشوف الناس اللي حوله، هل هو الناس حابته عنده شخصيه كذا حلوه كاريزما بالكاميرا؟ تقدر تخليه يجرب في البدايه، اذا حسيت لا فهو بيضيع وقت بس كذا، بيقعد سنين، هاي الشغله مو له. في نفس الوقت اذا ولدك ما هو محترف، كيف احنا نعرف اذا الشخص محترف ولا لا؟ يقدر يجيب الجيم بكل سهوله واريحيه، هذا ترى دليل ان الشخص يكون موهوب.
4: نعم.
5: انك تسوي شيء بدون جهد كثير.
4: صح.
5: يفوز بطولات، يفوز اقيام كثيره بدون جهد يذكر.
4: نعم.
5: هذا موهوب. لكن اذا ولدك يعني قد يعرق وما ادري ايش
4: ويحب
5: الالعاب ويتعب، بيضيع وقته هنا.
4: والحلو انه في يعني اماتشر بطولات اللي هي للاماتشرز، اللي اماتشر بالعربي ساعدوني، اللي هي مو محترفين مره، إيه اللي هم متوسطين.
5: متوسطين اللي ما هو الاحتراف.
4: نعم، هناك يقدر يروح، واذا فاز بالبطوله بسهوله فعلا عنده
5: عنده موهبه.
4: موهبه
5: خليه يجرب.
4: صح.
5: بس انت تكون، لازم تكون صريح، انت تشوف ولا تجامل على اساس هو يحب. يعني انت في النهايه ادرى بمستقبل ولدك، خصوصا اذا هو صغير.
4: صح.
5: ما يصير يضيع سنين، لان المشكله اللي قاعد يصير كل الصغار قاعدين يتابعون السوشيال ميديا الحين. كلهم يشوفون ناس بأعمارهم وأصغر قاعدين يجيبون بطولات ويكسبون فلوس كثيرة.
4: نعم.
5: فيحسبون إنه إحنا يلا نبغى زي هذا، نبغى زي هذا الشخص. لا، هذا لازم أنت تكون فيه صريح، ولا يكون في تضييع وقت ومستقبل.
4: صح صح، سمعتوها من ثامر يا إخوان، فعلا هذا الشيء مهم جدا، لازم نعرف إذا أنت عندك هذا الشيء ولا خلاص، نحط أوقات معينة تلعب فيها تستمتع باللعبة، لكن ما تطلع فوق هذا الوقت لأنه في الأخير وقتك يضيع. خلينا نتكلم على موضوع يثير اهتمام الأهالي كذلك، اللي هو العنف في الألعاب. مثلا لعبة جي تي ال أنت معروف فيها، فيها سرقة، فيها أسلحة، فيها قتال، فيها لغة بذيئة أحيانا، فهل هذا الشيء يأثر على، ما حقول الأطفال لأنه ما المفروض يلعبوا هذه الألعاب؟ شكرا. زي ما أنتوا عارفين في الإمارات في عندنا يعني رقابة، وفي
5: تصنيف العمري،
4: تصنيف العمري، وفي أشياء مهمة لازم نركز عليها قبل ما نشتري أي لعبة للأولاد. لكن أتكلم عن المراهقين، أو حتى الحين أعتقد جي تي اي جديدة 21
5: بلس 21
4: بلس 21. فعامة هل الألعاب إذا للصغار، إذا ما كان فيها يعني تناسب الصغار لكن لا زال فيها عنف، نوع من العنف وزي كذا، وبالنسبة للكبار، هل فعلا الألعاب تأثر عليك سلبيا؟
5: لا، لأن هي زي ما قلت هي لعبة، هي احنا نفصلها عن الحياة الواقعية، ما لها شغل بالألعاب، مو شيء انا بروح اسوي في اللعبة، يعني انا بروح اسوي بالصدق، هذا شيء احنا لازم نفصله، خصيصا يعني ترى مجال الأفلام قبل ألعاب، وفي كان سرقات وفي مدري ايش
4: صح،
5: احنا نشوف الأفلام قبل، ما حد تأثر. ليه جاي هذا الكلام على ألعاب؟ لأن هي ألعاب قاعدة تطلع، احنا عارفين ان مجال الألعاب قاعد يدخل ترى أكثر من الأفلام والأغاني مع بعض كومبايند، فالمفروض أنها ما تأثر. يعني إذا أنت عندك شخص تحسه يتأثر كذا، يبغى يسوي يشوف شيء بلعبة، يبغى يسوي بالصدق، هذا المفروض ما تخليه يلعب من الأساس.
4: يعني هذا المشكلة فيه مو في اللعبة.
5: إيه، هذا المشكلة فيه، يعني هذا إذا بيشوف شيء بيروح يتأثر فيه، يروح يسوي زيه، مو يعني مو ان الالعاب هي اللي بتخليه يسوي هذا الشيء. زي ما قلنا في تصنيف عمري، وفي نفس الوقت هي ترى الهدف من اللعبه للتسليه، انت تسوي شيء وقت فراغك، تطلع من العالم الصدقي تروح العالم حق الافتراضي، تلعب تستهبل. يعني اذا انا سويت هدوكم بلعبه بقدر اسوي هدوكم برا اللعبه، فالمفروض لا.
4: فعلا عشان تنفس عن نفسك وتطلع من، فعلا انا ولين حتى كنا نتكلم عن الموضوع هذا، ايش الحاجات اللي يسوونها الشباب مثلا عشان يطلع من السلبيه اللي هو فيها، اذا منضغط في العمل او اي شيء يبي يفصل شوي، كنت اقول له ما في شيء احلى من الالعاب، فعلا تدخل تضحك تغير جو. اخر سؤال لليوم ثامر، نبي نسلط شوي إيجابية على الموضوع هذا أو ممكن تكون سلبية على حسب تجربتك أنت. هل فعلا الصداقة عبر الألعاب؟ كثير من الناس نعرف أنه يتعرف على شخص أونلاين يلعب معه كل يوم، يسمع صوته كل يوم، ما يعرف شكله حتى، بس هم أصدقاء افتراضيين خلينا نسميهم، كل يوم يدخلون يلعبون مع بعض ساعات معينة. هل هذه فعلا صداقة؟ وهل هذا الشيء فعلا موجود على أرض الواقع؟ ولا تشوف أنه كلام فاضي من تجربتك؟
5: من تجربتي يعني خلنا نروح للتجربة الإيجابية أولا. أنا في صدق واحد من الناس تعرفت عليهم على موضوع حتى لعبة يوغيو، كان حتى هو يعلمني، صار المنتر حقي في يوغيو، قابلته وصار يعني واحد من أصدقائي لين الحين. لكن برضو الناحية السلبية، أنت لازم ما تتعرف وتطلع مع أي أحد بالأونلاين، في ناس ترى غريبين بالأونلاين، ناس يعني ما تدري كيف تفكيرهم، لأن في ناس يقدر يطلع لك بشخصية بالديسكورد ولا باللعبة تقابله بالحالة الواقعية يكون غريب الأطوار. فإحنا نعم. لازم نعرف مع مين إحنا نتعرف ونصادق. في ناس إيه ممكن أنت تبني صداقات ومجتمعات وأشياء مرة كثير، في ناس حتى تزوجوا.
4: نعم.
5: كان هو صح. يلعب مع هذه بالأونلاين لفترة طويلة، بعدين خلاص تقابلوا وتزوجوا، وهذه ترى حالات كثير مرة. يعني هذه ممكن حالة عادي كل يوم تصير في المجتمعات اللي برا، ومن قريبتها قاعدة تصير بمجتمعاتنا احنا الحين. صح. هذا تعرف على هذه بمهمة يلعبوا مع بعض أونلاين، أو ما أدري إيش، خلاص صار لهم سنين يلعبوا مع بعض، اسمعوا يلا إحنا نتزوج.
4: yes.
5: وفعلا وصار عنده هو السيت اب
4: زواج جيمرز.
5: يعني
4: ليه ليش تضحك؟ أنا كذا حتزوج.
5: يعني حتى أنا في ناس أعرفهم كذا زوج زوجته عندهم غرفة جيمينج روم، السيت اب حقه هنا، السيت اب حقه جنبها جنب بعض.
4: oh, this is the dream. ثامر what are you talking about؟ هذا الحلم.
5: أنا فعلا شفت البيت هذا السيت ابين جنب بعض، يعني شيء جميل.
4: يلا يلا عقبالنا إن شاء الله عقبالنا.
5: آمين.
4: كان معانا ثامر يا إخوان، المعروف بإكزيت، تلقونه على الإنستغرام، محتوى رائع يناسب الكل، كمان هو كوليكتر ساعات، يسوي حاجات مختلفة فعلا، حتى إذا ما تحب الألعاب تابع ثامر حتلقى شيء يبسطك. شكرا لك على تواجدك معنا اليوم ثامر، نورتنا في العربية 90. أخيرا أخيرا نورنا، أهلا وسهلا. طيب جل وقت الحين نعرف مين الفائز معنا بتذكرتين لحضور بيت ذا هيت. أبي أقول ألف مبروك ليه بلال. بلال يا بلال، راح أشوفك إن شاء الله بيت ذا هيت يوم السبت هذا. مروان موسى وحليم، تعال بدري الساعة 6، الله يرضى عليك يا بلال، عشان تشارك معانا في الألعاب وتفوز كذلك بجوائز. كذا نكون خلصنا 3 ساعات من إكسترا فايبز. بكرة موعدنا إن شاء الله من 7 لين 10 صباحا. نشوفكم على خير، مع السلامة.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
2: LCY Kiki يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY Kiki وعبر تطبيق IV.

0: صمت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكسني وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إيد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، داعية الأفراد والمشروعات والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إيد إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراجة التاريخية. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية بلبنان فيما أطلقت مدفعيته قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها. اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا أمس ما استدعى تدخل أكثر من 200 رجل إطفاء لإخماد النيران بالإضافة إلى إجلاء سكان من المنطقة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دولة.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: آه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
3: بريس وان بليز،
4: انا طالع على فلور زي.
3: فلور زي؟ ليه شوفي بفلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
2: مع مفاجآت صيف دبي. قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أحسابا.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: ختام استثنائي لصيف استثنائي، ليجاسي بيكسام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد بي أكس بي الموسم الخامس.

اللي بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس، نو ليميتس أول إن.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 من أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني revolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae. We'll be right back.

0: صمت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي، بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراجات التاريخية. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكم من إسرائيل الانسحاب من المناطق في جنوب لبنان، كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية بلبنان، فيما أطلقت مدفعية قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي الماء اليمن مساء أمس، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها، كما قالت مصادر يمنية. أعلن العراق عن تشكيل قيادة عمليات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في بادية محافظة المثنى المحاذية للحدود مع السعودية والكويت. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: لما نقول
2: اليوم الحلو ده،
1: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
3: تحياتي للفرد باعتبارهم إخواتي، كيفي كده؟ كيفي ولا أقوله همشي؟
1: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمية درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من Extra Vibes بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بـ50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن فتح باب التسجيل لمواطني دولة الإمارات الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم سيبدأ بتاريخ 14 من سبتمبر المقبل وسينتهي في 25 من الشهر ذاته 2026. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراجة التاريخية. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها. ختاما ضرب إعصار مناطق عدة في شرق الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية، هذا ورفعت السلطات الصينية مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الشديدة من الثالث إلى الثاني فيما ألغى مطار هانتشو شوايتشان الدولي 388 رحلة داخلية وخارجية. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: تحكيني عم بسمع صوتك بالليل.
1: العربية 99
2: العربية 99
1: الموسيقى أولاً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيدي أكس بي الموسم الخامس.

بجمال الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت حدث الإعلام الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس مي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي، بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراج التاريخي. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. كشف تقرير حديث نشرته وسائل أعلام أمريكية عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيرا إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حتى 6 أغسطس الجاري. ضرب إعصار مناطق في شرق الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية، ورفعت السلطات الصينية مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجوية الشديدة من 3 إلى 2، فيما ألغى مطار هانغتشو شيواشان الدولي 388 رحلة داخلية وخارجية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
2: مع مفاجآت صيف دبي. قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

شايف ان الدنيا دي موسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس مي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراج التاريخي. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. كشف تقرير حديث نشرته وسائل إعلام أمريكية عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيرا إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887 فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حتى 6 أغسطس الجاري. هذا ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس إلى تعزيز الاستجابة بشكل عاجل محذرا من تسارع الانتشار الفيروس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: لا

مساء الخير لكل مستمعي انرجي. رجعت معكم انا ياسمين زيدو وكتير محمسة لحتى هيك نرجع لمواضيعنا بانرجي. وفعلا انا راجعة بانرجي جديدة بعد ما كنت هيك قضيت اجازة حلوة وفعلا استمتعت فيها هيك مع العيلة. حلو الواحد يقضي اجازة سواء بالبلد او خارج البلد لحتى هيك يعيد نشاطه ولحتى يرجع هيك بطاقة حلوة وجديدة. خبروني انتو شو عملتوا بالاجازة؟ هل طلعتوا اجازة خارج البلد ولا قضيتوا اجازتكم بالامارات؟ انا هديك السنة قضيت اجازتي بالامارات وفعلا كانت من احلى الاجازات اللي استمتعت فيها مع عائلتي. بس هالسنة قررنا هيك نسافر هيك

سفرة صغيرة وفعلا هيك استمتعنا. خبروني شو عملتوا بالإجازات. رح خبركم شو صار معي مبارح الساعة 1:30 بالليل. يعني الإمارات شو بدي أحكي، شكرا دبي، شكرا الإمارات، وشكرا تحديدا شرطة سياحة دبي. رح خبركم باللينك اللي جاي.

أول شيء شكراً لكل حدا عم يرحب فيني ولكل المستمعين اللي فعلاً أنا اشتقت لكم كتير، بحسكم أنتوا صرتوا هيك جزء من عائلتي، جزء مني. فعلاً أنا جاي اليوم هيك على الطريق مشتاقة، فعلاً أني مشتاقة كتير لبرنامج أنرزي وتحديداً لمستمعي برنامج أنرزي. أكيد شكراً كتير لكم. رح خبركم شو صار معي. أنا بنتي الكبيرة عمرها 17 سنة معزومة مبارح كانت على عيد ميلاد إحدى صديقتها، يعني رفيقتها عاملة عيد ميلاد بس مش إنه حفلة وهيك، لا اتفقت تعزم بنتي ورفيقتين يناموا ليلة بأحد الأوتيلات، وأنا بعرف الأم فإنه حيستمتعوا حيقضوا ليلة هيك كرفقة. فكان كله تمام وهيك، وراحت بنتي وعم يستمتعوا لرفقاتها عمرهم 18، بنتي عمرها 17. أنا عم نام مبارح الساعة 1:30 بالليل بجيني اتصال من شرطة دبي. أنا أول شيء هيك قلت إنه خير، يعني شو صاير إنه الساعة 1:30 بالليل. فبيطلع لي واحد بيحكي معي: مرحبا مدام ياسمين زيدو، معك نحن من إدارة الشرطة السياحية بدبي، حضرتك والدتها لماسة شلبي؟ قلت له أيوة. أنا بصراحة للحظة خفت، فكرت إنه بنتي صاير معها شيء. فهو لما حس هيك قال لي: ما تخافي بنتك بأمان، إنه كرمال ما تفكري إنه بنتك صاير معها شيء. قلت له: خير شو صاير؟ قال لي: لا بس نحن حابين نتأكد، بما إنه بنتك نايمة بالأوتيل مع أصدقائها، هم 18 بس بنتك تحت ال 18، نحن حابين نتأكد هل أنت موافقة إنه بنتك تنام بالأوتيل وهي تحت ال 18؟ نحن بالنسبة إلنا ما عنا مانع في حال أنت موافقة، بس حبينا نتأكد من الأهل شخصيا. له يا الله لك يا الله، انه قديه انتو رهيبين، قديه حريصين على سلامة اطفالنا وين بيكونوا اطفالنا. يعني انا هيك طلعت قلت له: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني ما بعرف شو بدي اتشكرك، يعني عن جد شكرا كتير. قال لي: لان للأسف بعض المراهقين ممكن يقولوا لأهلهم انهم نايمين مثلا عند اصدقائهم، او اللي هو ممكن يكونوا رايحين على احد الاوتيلات اللي موجودة بإمارة دبي، لهيك نحن دائما حريصين نتابع الاولاد اللي موجودين بالامارات سواء مقيم أو وافد أو شو ما كان، أو حتى من ابن البلد، نعرف وين هو موجود ونخبر أهله أول بأول. والله قلت هيك، يعني طب أنا ما في داعي خاف على بنتي بهيك بلد، إنه مستحيل. عن جد عن جد شكرا كتير شرطة دبي، شكرا كتير الشرطة السياحية، عن جد هاي رسالة، رسالة للشرطة السياحية بإمارة دبي، إدارة الشرطة السياحية اللي حكى معي مدير شرطة السياحة بدبي. حتى أنا سألته: هل ممكن أذكر اسمك؟ قال لي: لا، أنه أنا عم بعمل واجبي، أنا ما بدي تذكري اسمي، مش لأنه ممنوع بس لأن أنا عم بعمل واجبي، وما بدي حط أنه هاي الشيء عم بعمله مثل ارمزه لألي فقط، نحن كلنا فريق واحد ومنشتغل بقلب واحد. طب تخيلوا نحن هون، يعني للأسف في بعض الأماكن للأسف إذا حدا جاب شغلة للتانية بيضل بيسمعه أنا جبت لك هاي كرمال يرمزها لألو، وأنا وأنا وأنا وأنا عملت وأنا ساويت. طب أنتم متخيلين هو عم بيقوم بواجبه الساعة 1:30 بالليل وعم بيعتذر مني إنه زعجني بالاتصال وسامحينا؟ شكرا شكرا شكرا شكرا إدارة شرطة سياحة دبي، يعني فعلا الله يديم العز والأمان بالإمارات. والله أنا كنت مسافرة قلت لهم ما في بلد مثل الإمارات، إن كان مطارات، إن كان بلد، إن كان نظافة، إن كان أكل، إن كان كل شيء، قلت لهم والله ما في شيء بيسوى ربع الإمارات. الله يديم الإمارات وعز الإمارات.

0: حلو، ألف مبروك، فزت معنا.
1: كيف؟ فزت معكم بشو؟
0: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
1: إيه صحيح.
0: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من Extra Vibes بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

يعني والله أنا محظوظة بأحلى مستمعي. شكرا لكل حدا عم يبعت لي اشتقنا لك ياسمين، نورتي ياسمين بعد زمان ياسمين. والله أنا من قلبي اشتقت لكم ومحظوظة أنه يكون عندي مستمعين مثلكم. أصلا أنتوا صرتوا مثل يعني عائلتي الثانية، فعلا أنا هيك بحس أنرزي صار عنا عائلة تانية، لحتى هيك نفضفض لبعض ونحكي لبعض ونشكي همومنا لبعض ونفرح مع بعض. أكيد على فكرة أنا اليوم في عندي مسابقة كتير حلوة بالساعة الثانية، فأي حدا حابب يعرف شو المسابقة اسمعوني بالساعة الثانية. بس كنت عم أحكي بالساعة الأولى من شوي باللينك، كنت عم بحكي عن موضوع اللي حصل معي، انه بنتي نايمة باحد الاوتيلات مع رفقاتها، بنتي عمرها 17 سنة، فناموا رفقتين ثلاثة بالاوتيل لحتى يحتفلوا بعيد ميلاد رفقتها، وطبعا انا بعرف الوالدة واخدت موافقتي وكل شيء كله تمام يعني. بس الساعة 1:30 بالليل بتفاجأ باتصال من ادارة شرطة السياحة بدبي عم يتأكدوا مني اذا انا سامحة لبنتي تنام بالاوتيل او لا، لان بنتي تحت السن القانوني، وهم بهمهم يعرفوا الأهل هل هم بيعرفوا أي شيء عن أولادهم ولا لا، لأن ممكن للأسف بعض المراهقين يقولوا لأولادهم نايمين عند أصحابهم ويكونوا بغير أماكن، فهم جدا حريصين على سلامة أولادنا. فأنا عن جد بالليل كنت كتير عم بتشكره لإدارة الشرطة، عم قلهم عن جد شكرا كتير، يعني طول ما أنا بدبي أنا ما لازم حتى أفكر 1% إني خاف على أولادي أو أكل همهم، طالما سبحان الله الشرطة هم اللي أكلين هم أولادي، شرطة السياحة، إدارة شرطة السياحة وأكيد البلد. شكرا كتير لكم. خلينا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص هذا الموضوع. أحمد بيقول مرة نسيت محفظتي بتاكسي وفيها كاش وبطاقتي وكل شيء، كنت مقتنع إنها راحت، بلغت الشرطة وبعد كم ساعة تواصلوا معي ورجعت لي مثل ما هي. أكثر شيء صدمني إنه ولا درهم ناقص، أنا كنت جديد بالبلد وما كنت بعرف فعلا بقوانين البلد، كنت أسمع بس لما جربت هذا الموضوع فعلا حصل معي وكنت كتير كتير سعيد. سارة بتقول كنت بدبي مول وبنتي الصغيرة ضاعت مني لدقائق، بالنسبة إلي كانوا أطول دقائق بحياتي، الأمن تحركوا بسرعة ولقوها الحمد لله. من وقتها لما حدا يحكي لي عن أمان دبي بتذكر هذا الموقف ما ممكن أنسى. رامي بيقول مرة طلعت من مطعم ونسيت تليفوني على الطاولة، رجعت بعد ساعة تقريبا وأنا متأكد أنه أكيد راح الموبايل، لقيته عند الموظفين مثل ما هو، يمكن موقف بسيط بس ببلاد تانية ما كنت أتوقع أني أرجع أشوفه مرة تانية، وأنا متأكدة أنك لو كنت ببلد تانية ما كنت رح ترجع تشوفه. لينا بتقول كنا سياح بدبي، قبل ما انتقل وعيش بدبي كنا سياح وضاعت شنطة أمي وفيها جواز السفر، تواصلنا مع الشرطة وكنا مرعوبين لأن سفرنا تاني يوم، التعامل والاهتمام لحالهم هدونا وبالنهاية لقينا الشنطة ورجع كل شيء مثل ما كان. يا الله عن جد دبي غير شيء، دبي كوكب آخر، الإمارات بالأحرى كوكب آخر. أما جنى بتقول مرة نسيت اللابتوب بكوفي شوب ورجعت بعد ساعتين الموظف كان حاطه عنده بالأمانات، أنا كنت تقريبا عم ببكي بالطريق ولما شفته قلت مستحيل إنه رجع. أما علي بيقول لقيت محفظة فيها مبلغ كبير ومش عارف لمين، سلمتها للشرطة وبعد فترة خبروني إنهم وصلوا لصاحبها. الحلو إنه النظام بيشجعك تعمل الصح وبتحس إنه الأمان مسؤولية للجميع، فعلا نحن هون بسبب الأمان اللي موجود بنحس إنه كلنا مسؤولين لحتى نحافظ على أمان البلد ونستمر بأمان البلد، مثل ما صار مع علي أو غيره. لما بتلاقوا شيء أكيد أي شيء عليكم تعملوا أنكم تسلموه فورا للشرطة، لأن فعلا هم قادرين بخلال يعني ساعات قليلة أو حتى أحيانا دقائق لا يوصلوا لصاحب الغرض الضائع لحتى يسلموه. وكلنا شفنا القرار اللي طلع من فترة بدبي وهو خطير، أنا كنت مسافرة لما شفت القرار وفعلا يعني حكيت عنه بالستوري إنه عن جد واو، إنه تخيل أنت في حال تم سرقتك بدبي، انسرقت بدبي وهذا الشيء أظن مستحيل يصير، بس في حال صار هالشيء أنت مش مضطر تروح على أحد مراكز الشرطة لحتى تسلم أغراضك المسروقة، صار في عندهم خدمة ديليفري، يعني أنت أغراضك المسروقة مش بس أنه رح تلتقى، لا هي رح توصل لعندك سواء كنت مقيم أو سائح، رح توصل لعندك وين ما أنت كنت. عن جد الإمارات كوكب آخر.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتباره ومخواتي كيف كده؟ كفين؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على سينما rsvp.com.

يعني حملة اربح منزل احلامك لسه مستمرة. تخيلوا تربحوا منزل احلامكم بس لانكم اشتريتوا بقيمة 500 درهم باي مول من مولات دبي. وهذا اللي عم بيصير مع كتير من المشاركين بهي الحملة. وفعلا الحملة مستمرة صار لها تقريبا 22 يوليو ومستمرة أكيد لغاية من 22 مايو عفوا 22 مايو مستمرة لغاية 30 أغسطس. فأنتوا تخيلوا كل أحد في رابح عم يربح منزل أحلامه. كيف عم يربح منزل أحلامه؟ مجرد ما تروحوا على أي مول من مولات دبي، كل مولات دبي مشاركة، بس لما بتروحوا على أي محل لما عم تشتروا بقيمة 500 درهم سألوا هل أنتوا من الحملات المشاركة بيربح منزل أحلامك. تقريبا 3/4 المحلات بالمول مشاركين، بس تأكدوا أنتوا لما تاخذوا الفاتوره اللي بقيمه 500 درهم في اماكن معينه بكل مول لحتى تعملوا سكان للكيو ار كود لحتى يدخل اسمكم تلقائيا وتحطوا معلومات الفاتوره ويدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا منزل احلامكم. يعني في حال معكم فاتورتين كل فاتوره بقيمه 500 درهم ممكن تستفيدوا منها، بصير بتضاعفوا فرصكم بالربح. او حتى اذا كانت مشترياتكم مثلا بقيمه 1000 او 1500 درهم نصيحه مني اعملوا الفاتوره على 3 دفعات لحتى تزيدوا فرص ربحكم، لان لازم تكون الفاتوره اقل شيء 500 درهم. والحلو بالموضوع انكم فيكم تشاركوا وممكن تشاركوا بأي مكان من الأماكن اللي عم بتزوروها بالمول، سواء محلات إلكترونيات، مطاعم، سوبر ماركت، ملابس أطفال، ملابس كبار، أي شيء بيخطر ببالكم بالمول ممكن يكون مشارك بهي الحملة. فكل اللي عليكم تعملوا انكم تعملوا سكان للفاتورة بالمكان المخصص للكيو ار كود اللي موجود بكل مولات دبي. ولحتى تعرفوا معلومات اكتر عن الموضوع اكيد فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com. كل أحد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح استوديو. تخيلوا كل أحد في عنا رابح يربح استوديو. أما آخر جائزة اللي حتكون يوم 30 أغسطس فالرابح رح يربح غرفتين نوم. تخيلوا أنه رح يربح منزل مكون من غرفتين نوم. أنتم متخيلين هاي الجائزة قدي حلوة وقدي في رابحين عم يربحوا كل أحد؟ فدائما اسمعونا على إذاعة العربية 99 لأن فعلا كل أحد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح منزل أحلامه. وكل مرة عم بيكون حدا من المذيعين موجودين بمولات دبي لحتى يعلنوا اسم الرابح مباشرة من المول نفسه. وأكيد مكملين مع بعضنا بأنرزي معي أنا ياسمين.

أكيد مستمرين مع أحلى المسابقات بأنرزي، لأن بالساعة الثانية رح يكون في عنا مسابقة جدا مميزة من بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. المسابقة رح تكون عن آخر حفل مع بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. لأي حدا حابب يعرف شو شروط المسابقة وشو الحفل، اسمعوني باللينك اللي جاي وبالساعة اللي جاي.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة إعادة تعيينه. الإمارات تحبط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت الطيران والطاقة والتعليم. الإمارات تتضامن مع النيجر وتعزي في ضحايا حادث تصادم حافلتين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية إلى جانب حملات تصيد إلكتروني موجهة ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة. هذا وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها. ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السبرانية الوطنية في دولة الإمارات وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في الرصد المبكر والتحليل الاستباقي للتهديدات وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. إلى الشأن اليمني، حيث تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين نفذوا الهجوم باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفين ميناء المخا ومنشآت مدنية ومساكن للموظفين ومحطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مواقع عسكرية. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 شخصا معظمهم من المدنيين. هذا وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة شاركت في الهجوم، معتبرة أن استهداف المخا يمثل اعتداء على القوات المسلحة اليمنية بأكملها. وشددت على امتلاكها الإرادة والقدرة على الرد وإسكات مصادر التهديد ومنع تكرار الهجمات. وفي سياق متصل، عبر هانس غراندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عبر عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، والتي أسفرت بحسب التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في الميناء. وتأتي هذه الهجمات في خضم تصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، مما يزيد بشكل حاد من خطر عودة نزاع واسع النطاق في اليمن. ودعا غراندبرغ الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل لاتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع المزيد من تآكل ما حققته الهدنة للمدنيين اليمنيين. وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن: لا يمكن إنهاء هذا النزاع على نحو مستدام إلا من خلال عملية سياسية جامعة، فالتصعيد يدفع اليمن في الاتجاه المعاكس، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من تداعيات المزيد من التصعيد. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري اليوم الاثنين إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات ل6 ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري للصحفيين اليوم: إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. هذا وأوضح ميري أن القضاء العراقي يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الأطر القانونية معاملة قانون الإرهاب، مؤكدا أن أي سلاح غير مسجل سيعامل معاملة السلاح خارج القانون، وستتخذ بحق الحائزين له الإجراءات القانونية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

ورجعنا من جديد معي أنا ياسمين بأنرزي، بس هالمرة راجعة بمسابقة جدا مميزة، لأن رح يكون عنا مش فنان واحد، رح يكون في عنا ثلاث فنانين بالليلة الختامية لبيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5، وأكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت، ورح تكون بمركز دبي التجاري قاعة رقم 5 مثل ما كلياتنا تعودنا. اللي رح يكون معنا ببيت ذا هيدي إكس بي، عفوا قاعة رقم 8 للتصحيح، قاعة رقم 8. خلينا نعيد من أول وجديد. رح يكون عنا ثلاث نجوم بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5 من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99 وبمركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8. مين رح يكون معنا ثلاث فنانين لحتى تحضروهم بختام بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5؟ رح يكون في عنا بمشاركة ليجاسي، عزيز مركة وبيك سام. ليجاسي، عزيز مركة وبيك سام، ثلاث نجوم بحفلة واحدة، رح تكون من أروع الحفلات الختامية مع بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5، وأكيد كلنا رح نستمتع ورح نكون كلنا مع بعض. كل اللي عليكم تعملوه تسمعوني منيح، لأن باللينك اللي جاي رح خبركم عن طريقة المشاركة بالمسابقة، لأن اليوم رح يكون في عندي شخص يربح تذكرتين لحضور الحفل لحتى تستمتعوا بختام بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5.

خلينا نشوف كيف ممكن تشاركوا بهالمسابقة. أول شيء بدي أتشكر كل الناس اللي عم بعتولي الحمد لله على السلامة, اشتقنا لك عن جد, وأنا اشتقت لكم من كل قلبي. شكرا لكل الرسائل اللي عم توصلني, والله فرحتوا قلوبنا كلياتنا أكيد من إذاعة العربية 99, وأنا بحبكم كتير كتير كتير, وأنتوا عن جد عيلتي الثانية. أنا اليوم ما رح صعب عليكم المسابقة, بما أنه هيك المسابقة حلوة ومهضومة مع ليجاسي وعزيز مرقة وبيكسام, كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أحلى ثلاث أغاني لكل واحد من هالفنانين, لليجاسي وعزيز مرقة وبيكسام, مع أسماءكم الثنائية على 404, لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا رابح بآخر الساعة. بعتوا لي أغاني لليجاسي وعزيز مرقة وبيكسام لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار, أكيد مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

موضوع الرقابة الأبوية هو مسؤوليتنا كلنا. دائما أحيانا في بعض الأهل ممكن نكون ملتيين بشغلنا بحياتنا، ما فينا نراقب أولادنا بشكل مستمر أكيد، لحتى مش موضوع نزعجهم قد ما موضوع خوفنا عليهم ممكن من ناس ما بنعرف شو غايتهم تجاه أولادنا. لهيك اليوم الواتساب أصدر ميزة جديدة اللي هي الرقابة الأبوية، وفعلا ميزة جدا مميزة. هي الميزة أنك تعمل مثل سكان للكيو آر كود ما بين موبايل طفلك من الواتساب لموبايلك، فكل اللي عليك تعمله بهالطريقة ابنك انت شو عم بيعمل على الواتساب كله بيكون عندك موجود. يعني انت اي شيء عم بيصير مع ابنك سواء كان طفل، ممكن يكون انت ابنك طفل صغير عنده واتساب بس انت كرمال تطمن عليه في حال كنت بالشغل او دوام او خارج المنزل. فهي الميزة بحسها فعلا جدا مهمة، وفيها تعملها انت مجرد ما تحطها حيطلبوا منك تحط معلومات ابنك، تاريخ مواليده، عمره، كل التفاصيل هاي. مجرد ما تنحط هاي التفاصيل بيضل عندك رقابة على ابنك لغاية عمر 18 سنة. مجرد ما يصير ابنك عمره 18 سنة واتساب رح يزيل هاي الخدمة تلقائيا لاستقلال طفلك. يعني مجرد ما ابنك يصير عمره 18 سنة انت ما فيك تراقب ابنك، بس في حال عندكم أولاد تحت 18 سنة فيكم تستخدموا ميزة الرقابة الأبوية يلي نزلها اليوم الواتساب لحتى تراقبوا أبنائكم في حال عدم وجودكم معهم، وتعرفوا مين عم يحكي معهم، مع مين عم يحكوا، شو عم بيصير، كل التفاصيل تحت تصرفكم لحتى تعرفوا أولادكم شو عم بيصير معهم. وفعلا أنا بحس هاي الميزة جدا مهمة لنحمي أولادنا. يعني فعلا يعني شكرا واتساب كمان، فعلا نحن بدنا طريقة لحتى نحمي أولادنا، وخصوصا إلكترونيا لأن نحن ما بنعرف مين بيتعرض لهم، مين بيحكي معهم. أكيد وأكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي. لأي حدا حابب يربح معي بمسابقة ليجاسي وعزيز مرقة وبيك سام، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أغنية لكل فنان من هالفنانين لليجاسي عزيز مرقة وبيك سام. الحفل رح يكون بمركز دبي التجاري العالمي يوم 22 أغسطس، أكيد من تنظيم دي اكس بي، من عفوا بيده دي اكس بي سيزن 5، واكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعايه اعلاميه من العربيه 99. رح تكون ليله ختاميه استثنائيه مليئه بالحماس والعروض، واللي بتعرفوا مثل دائما رح يكون في عنا مسابقات وجوائز ما قبل الحفل لحتى نستمتع كلنا مع بعض مع بيده دي اكس بي سيزن 5 واكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي ثلاث اغاني، أغنية لليجاسي، أغنية لعزيز مرأة، أو أغنية لبيك سام على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. الحفل حيكون يوم 22 أغسطس أكيد بمركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8.

باللينك الماضي كنت عم أحكي عن موضوع يلي هو الواتساب طالع ميزة جديدة الرقابة الأبوية لكل الأطفال اللي بعمر تحت 18 سنة. الأهل صار فيهم يراقبوا أولادهم لعمر 18 سنة. بعمر 18 سنة الواتساب تلقائيا رح يلغي هاي الميزة ما بين الأهل والأطفال. كل اللي عليكم تاخدوا الواتساب تبع أولادكم, تعملوا سكان للكيو آر كود وتحطوا معلومات مواليد أولادكم كل التفاصيل لحتى يصير عندكم ميزة انكم تراقبوا اطفالكم, مشان لا سمح الله اي حدا تعرض لهم الكترونيا, اي حدا بيزعجهم, اي قصة بتصير معهم, فانتوا عم بتشوفوا شو عم بيصير مع اولادكم رغم انكم بعاد عنهم, انتوا مش موجودين بالشغل سواء اللي هو, فانتوا فيكم تراقبوا اولادكم بهي الطريقة. خليني اقرا بعض الرسائل اللي وصلتني بهذا الموضوع. رنا بتقول انا ام ومؤيدة جدا لهالقرار. المراهق ممكن يكون واعي بس بالنهاية لساته صغير, واتساب فيه ناس غرباء وروابط ونصب وتنمر. الرقابة بالنسبة إلي حماية مو تجسس تماما. أنا هذا عم بحكي لنحمي أولادنا وأكيد مش نتجسس عليهم, بالأخير نحن منحبهم منحب الخير لهم. كريم بيقول أنا ضد إذا الرقابة معناها الأب والأم يقرأوا كل محادثة بعمر 16-17, لازم يكون في عندهم خصوصية. الأفضل الأهل يعرفوا مين عم يحكي معه ابنهم بدون ما يدخلوا بكل التفاصيل. ممكن كمان بس بحس أحيانا إذا ما كان في رقابة 100% ما رح تقدر تعرف. أكيد أنا ضد أني راقب أولادي شو عم بيعملوا بالديتات شو عم بيحكوا, بس بهالطريقة ما فينا نعرف مين عم بيتواصل معهم إذا كان شخص غريب عم بيزعجهم. سمر بتقول بنتي عمرها 14 سنة وأكتر شي بخاف منه مو أصحابها, بخاف من شخص غريب يتواصل معها ويعمل حاله بعمرها. إذا الميزة بتساعدني أحدد مع مين عم تتواصل فأنا معها 100%. طارق بيقول المشكلة مو بالتطبيق, المشكلة بالتربية. إذا ابني ما بيحكي لي لما بيتعرض لشي غلط حتى لو راقبته على واتساب رح يلاقي تطبيق تاني يحكي منه. على فكرة كلامك 100% صح, بس هو إنه عم نحاول نحمي أولادنا بأبسط الطرق بأي طريقة لحتى ما يتعرضوا. ممكن يكون شخص يعتبر يقول إنه هو من عمره ويكون مش من عمره, يكون حدا عم بيبتزه حدا عم يزعجه اللي هو. فأنا بحس هاي الميزة كتير مهمة وتحديدا بالإمارات, لأن احنا بالإمارات عنا موضوع الشرطة الإلكترونية جدا جدا جدا قوي, فبحس انه ممكن نستفيد بكل الطرق. نادين بتقول انا مع الرقابة حسب العمر, طفل عمره 11 سنة مو مثل طفل مراهق عمره 17 سنة, كل ما كبر لازم تزيد مساحة الخصوصية ونخفف الرقابة تدريجيا. صحيح. أما لما بتقول أنا لو كنت مراهقة وعرفت أنه أهلي عم بيقرأوا كل رسائلي غالبا رح أخبي أكتر, بالنسبة إلي الثقة أهم من الرقابة السرية. أنا ما عم أقول اللي عمرهم 17 سنة, هلأ هي الرقابة موجودة لعمر 17, أنا معكم, أنا بنتي عمرها 17 سنة صارت واعية, بعرف في أهل بيعرفوا هذا الطفل مسؤول هذا الطفل مش مسؤول, بس أكيد بنتي اللي عمرها 9 سنين أنا ما فيني يكون مأمني عليها 100%. أنا لا بفضل أني راقب شوف شو عم بيصير معها, مين عم بيحكي معها, هل حدا زعجها, مو مثل البنت اللي عمرها 17 سنة. بس بحس هاي ميزة جدا مهمة لحتى نحمي أولادنا. وأكيد مكملين مع بعضنا مع مسابقة بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5, رح يكون في عنا ليجاسي, عزيز مرقة وبيك سام. أنتم متخيلين ثلاث فنانين بليلة واحدة بالليلة الختامية لبيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5, وأكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت, رح تكون بمركز دبي التجاري العالمي يوم 22 أغسطس قاعة رقم 8. لحتى تشاركوا معي بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي لكل مغني أغنية, يعني الموضوع جدا جدا جدا بسيط. بدي شوف مستمعي العربية انتوا بتعرفوا وين رايحين مين عم تسمعوا, بدي شوف هيك مدى هيك انتمائكم للفنانين. اغنية لليجاسي, اغنية لعزيز مركة, اغنية لبيك سام, لحتى ومع اسمائكم الثنائية على 404 لحتى يدخل اسمكم تلقائيا بالسحب, ولحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا مع بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت ب500 درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

يعني كمية المشاركة على المسابقة والله قلبي وجعني عليكم كرمال هيك كرمال هيك. بداية الساعة الجديدة رح أعلن اسم الرابح، رح أعطيكم فرصة أكتر لحتى تشاركوا أكتر أكيد مع مسابقة ليجاسي عزيز مرأة وبيكسام يلي رح تكون يوم 22 أغسطس الحفل الختامي لبيت ذا دي إكس بي سيزن 5 وأكيد من تنظيم سبوتلايت لايف إنترتينمنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي ليجاسي أغنية لليجاسي أغنية لعزيز مرأة وأغنية لبيك سام على 404 مع أسماءكم الثنائية لحتى نشوف الكمبيوتر مع بداية الساعة الجاي مين رح يختار رابح معنا.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج، أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. عبر هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، والتي أسفرت بحسب التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في الميناء. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

0: مكملين مع بعضنا أكيد بإنرزي. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يربح تذاكر حفل أكيد ليجاسي عزيز مراكا وبيك سام يلي راح تكون ببيت دي دي اكس بي سيزن 5 قاعة رقم 8 بختام بيت دي دي اكس بي سيزن 5 يوم 22 أغسطس. خلينا نشوف الكمبيوتر مين راح يختار رابح معنا لليوم. بدنا نقول الاسم صار عندي, بدنا نقول ألف ألف مبروك ل سمر العوضي. ألف مبروك يا سمر. ألف مبروك يا سمر. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي الجائزة وتروحي تستمتعي أكيد ببيت دي دي اكس بي سيزن 5 مع حفل الفنان ليجاسي وعزيز مراكا وبيك سام. رح يكون فعلا حفل جدا مميز, وقبل الحفل رح يكون في عنا مسابقات مع العربية 99 وجوائز فعلا جدا قيمة, فروحي على بكير كرمال تستمتعي أول شيء بالمسابقات والجوائز وبعدين تستمتعي بالحفل, وتذكري إنه فيك تروحي مع شخص تاني. الجائزة هي تذكرتين لحتى تستمتعي. ويلي ما ربح معنا اليوم, المسابقة مستمرة لنهاية الأسبوع, فأي حدا حابب يشارك معنا بالمسابقة هي موجودة لنهاية الأسبوع, وكل يوم رح أعمل المسابقة تكون هيك بسيطة وسهلة لحتى الكل يقدر يشارك ويربح معنا التذاكر. وأكيد مكملين مع بعضنا بإنرزي بمواضيع هيك مميزة وحلوة. اسمعوني باللينك اللي جاي.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99,

إذا بتحبوا الأغاني اللي عاشت معكم أجمل الذكريات فهذا هو موعدكم. قبل ما نذكركم أكيد الحفل رح يكون من برعاية إعلامية من العربية 99 ومن تنظيم ناي برودكشن, وأي حدا حابب يشتري تذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست مع رامي جمال ووائل جسار بليلة استثنائية يوم 4 سبتمبر في دبي وورلد تريد سنتر. من الحفلات في أحلى من الحفلات, دائما هيك الحفلات عنا غير أكيد مع العربية 99. استعدوا ليوم 4 سبتمبر بدبي وورلد تريد سنتر لأحلى حفل رح يكون أكيد مع الفنان رامي جمال ووائل جسار يوم 4 سبتمبر في دبي وورلد تريد سنتر, ليلة بتجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي. فخلوا الموعد عندكم من هلأ لحتى تستمتعوا, وأي حدا حابب يحجز تذاكر أكيد عبر بلاتينوم ليست, والحفل من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية إعلامية من العربية 99.

الحفلات مع العربية 99 ما بتنتهي وما رح تنتهي. 3 نجوم من مصر على مسرح الاتحاد أرينا بأبوظبي، أكيد رح تكون ليلة جدا مميزة يوم 28 أغسطس. تعدوا لليلة كبيرة مع الموسيقى المصرية، رح تجمع روبي، محمود العسالي وبوسي على مسرح الاتحاد أرينا يوم الجمعة 28 أغسطس. كل فنان رح يقدم أسلوبه المختلف، من أغاني البوب العربي المليانة حيوية للأغاني الرومانسية اللي منحبها، وأكيد للشعبي للأغاني الشعبية. يعني باختصار ليلة فيها تنوع وأجواء وحماس ما رح نمل منها أبدا. روبي رح تكون بأبوظبي بأشهر الأغاني وأجواء الحفل المنتظر، رح تاخدنا مجموعة من أشهر أغانيها ومنها له بداري كده وإنت عارف ليه ونمت ننا وغيرها من الأغاني اللي منحبها، والجمهور رح يكون على موعد مع أجواء مرحة وحماسية من أول إيقاع، والرأس والطاقة رح يضلوا طوال الحفل. محمود العسالي بأبوظبي رح يغني أشهر الأغاني وأجواء مليئة بالسعادة، رح يكون أكيد رح نسمع أحلى الأغاني اللي بتجمع البوب العربي والرومانسية والألحان المبهجة وأجواء بتخلي يعني هيك الحفل بيكون غير. أكيد أي حدا حابب يحجز التذاكر فيكم تحجزوهم فورا، لأن الحفل رح يكون يوم 28 أغسطس. فيكم تحجزوهم عبر بلاتينوم ليست. أكيد الحفل رح يكون باتحاد أرينا أبوظبي.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

ورجعنا أكيد مع إنرجي لأن مواضيعنا ما رح تنتهي. يعني اليوم رح أخبركم عن شيء جدا مميز من دبي، خبر مهم لكل الإعلاميين وصناع المحتوى بالوطن العربي. ركزوا معي، بدأت جائزة الإعلام العربي باستقبال مشاركات لدورتها الجديدة بعد مسيرة امتدت أكثر من 25 عام من تكريم أبرز التجارب والأعمال الإعلامية العربية. الجائزة رح تشمل عدة فئات من بينها الصحافة العربية، الإعلام المرئي والإعلام الرقمي. بيفتح المجال أمام الإعلاميين والمبدعين لتقديم أعمالهم والمنافسة على واحدة من أبرز الجوائز الإعلامية بالمنطقة. والحلو أنه الجائزة بعد 25 سنة ما عادت مجرد تكريم، بل صارت جزء من تاريخ الإعلام العربي، واحتفاء بالأفكار والمواهب اللي عم تصنع فرق حقيقي بالمشهد الإعلامي العربي تحديدا. سؤالي للإعلاميين وصناع المحتوى، لو بدكم تقدموا عمل واحد من أعمالكم لهي الجائزة الإعلامية، شو هو العمل اللي ممكن تختاروه وليش؟ يلا هيك خبرونا على 404 وARM Play ومكملين مع بعض.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

ركزوا معي منيح، لأن حفلات العربية 99 مش رح تنتهي أبدا. أكيد رح خبركم عن ليلة مصرية استثنائية بامتياز بأبوظبي، على موعد مع ليلة كلها موسيقى طاقة وحماس مع ثلاث نجوم من أبرز نجوم مصر، أكيد رح يجتمعوا على مسرح واحد: روبي، محمود العسالي وبوسي على مسرح الاتحاد أرينا يوم الجمعة 28 أغسطس، بحفل بيجمع ما بين الرومانسية والبوب وأجواء الشعبي المصري. مع روبي أكيد حضروا حالكم لحتى نغني ونرقص على مجموعة من أشهر أغانيها مثل لي بداري كدا وإنت عارف ليه ونمتننا، مع محمود العسالي أكيد الرومانسية والأغاني اللي حفظناها ورددناها كتير. أما بوسي فرح تضيف للحفلة نكهتها الخاصة وأجواء الشعب المصري اللي بتشعل المسرح. يعني باختصار ثلاث نجوم، ثلاث ألوان موسيقية وليلة واحدة ما ممكن تفوتوها. أكيد الحفل من تنظيم مومنت إيفنت، والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وطبعا برعاية إعلامية من العربية 99. ما تنسوا الموعد يوم 28 أغسطس الاتحاد أرينا أبوظبي. حضروا حالكم لليلة مصرية امتياز من الآخر.

عم صفق لحالي لحالي عم صفق ميال بوس ايد حاله. حابة هيك يعني اتشكر كل المستمعين وكل الناس اللي بعتوا لي ياسمين اشتقنا لك والحمد لله على السلامة، وانا اشتقت لكم مليون مرة اكتر وبحبكم كتير كتير، وشكرا هيك لدعمكم. وفعلا انا لولاكم ولا شيء، يعني انا كتير كتير لسه بدي لاشتغل على حالي، ما في حدا ما بده يشتغل على حاله، بس انا فعلا بكبر فيكم وانتو عائلتي التانية، خصوصي هيك عندي هيك بحس هيك انرجي، صرنا عائلة مع بعضنا، عن جد بحبكم كتير، شكرا كتير لكم. واكيد مكملين مع بعضنا بانرجي بكره مع مسابقات جديده اكيد، ومعي انا بمواضيع جديده، بحبكم كتير. وهلا رح يكون في مع موعد الكون اكيد مع زميلي وائل، رح يكون معكم بالساعه القادمه اكيد اكيد بفريوي، وشكرا كتير لكم، بحبكم كتير.

0: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
5: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكون باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، وأكد أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. عبر هانس غرونبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها والتي أسفرت بحسب التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في الميناء. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي فضلا عن إنشاء بنك معلومات لستة ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري اليوم إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أكد تقرير البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026 الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أكد أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة كوفيد-19 بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

مفاجآت صيف دبي. قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae. استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

من تاني بنقول مساء الخير والورد على كل فريوال المنورين على طريق. اهلا بيكم معايا في يوم جديد واسبوع جديد اهو، بنبداه مع بعض من الساعه 5 والحد الساعة 8. على مدار الثلاث ساعات دول بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. نطلع دلوقتي ايه فاصل سريع لحد ما تطمنون عليكم كده واستقبل رسائلكم، ونرجع ونبدا على طول مع بعض فري واي.

عشان لما أقول لكم الصيف مع العربية 99 مختلف تصدقوني. مجهزين لكم حفلة جديدة أول مرة تسمعوا عنها دلوقتي معايا في فريوي. الحفلة دي لمين؟ أحمد سعد وديسكو مصر يا شباب. الحفلة هتكون في العاصمة أبوظبي وتحديدا في سبيس 42 أرينا. طبعا بنتكلم على حفلة فيها ميكس حلو قوي، يعني قوة الصوت والصوت الحلو اللي بيعمل لنا كل الأغاني الترندي اللي احنا بنحبها، بالإضافة للستايل الخاص بالأغاني بتاعة ديسكو مصر. طبعا ما تنسوش تحجزوا وتأمنوا المكان بتاعكم في الليلة الجميلة دي عن طريق حجز التذاكر. التذاكر دلوقتي موجودة، والحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الراعي الإعلامي ليها العربية 99. دي أكيد من الأغاني اللي هنسمعها، الأغاني الجديدة بقى، لو ناس اسمها أوبا.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارهم إخواتي كيف كده؟ كفين؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية

تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي. الله الله، مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر فيرجن وشرف دي جي وجامبو وآي سيتي وآي كوفي لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: الساعة دلوقتي 5:36 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 39 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

طيب بداية كده حابب أقول مساء الفل على كل الناس اللي بعتت مسي، بشكركم جدا جدا جدا جدا. بصوا بقى دلوقتي أنا طالب منكم تخشوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. ليه؟ لأن أنا نزلت ريل امبارح. الريل ده في نوعا ما نقدر نقول كده اكتشاف شوية. الاكتشاف ده هو عدسة جديدة في التليفون محدش يعرف عنها حاجة. يعني كل الناس فاكرة ان تليفونها مثلا في عدستين، في تلاتة، واحدة امامية وفي تلاتة في الخلف الى اخره، بالذات اللي هما جماعة الايفون بصراحة يعني. تمام؟ ففي عدسة جديدة احنا ما بنستعملهاش خالص خالص باي شكل من الاشكال. فانا كشفت لكم العدسة دي، وكشفت لكم ووضحت لكم ازاي كمان تقدروا تستعملوها وتستفيدوا منها. بس ده مش هيحصل الا لما تتفرجوا على الريل لحد الاخر، وطبعا ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل بتاعكم. الريل موجود دلوقتي على الصفحه الرئيسيه لحسابنا على الانستغرام العربيه 99 FM.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، تطبق الشروط والأحكام. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي إكس بي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: أعظم استثمار في الإجازات عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. الإمارات تحبط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت الطيران والطاقة والتعليم. القوات اليمنية تتعهد بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة على منصة إكس: علمتني الحياة أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. وأضاف سموه: الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية إلى جانب حملات تصيد إلكتروني موجهة ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة. وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها. ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السبرانية الوطنية في دولة الإمارات وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في الرصد المبكر والتحليل الاستباقي للتهديدات وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة. عقد اليوم المؤتمر الصحفي لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.
5: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. سيكون هناك كبار قطاع الخاص في العمل البيئي، إضافة إلى الجهات الحكومية الأكاديمية، كذلك أوراق بحثية بيتم مناقشتها، وبالتالي هناك بتكون في هالبوتقة معلومات كثيرة وتجارب سابقة يستفيد منها الجميع. طبعا المبادرات اللي هي نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان محمد للتصوير الضوئي إن شاء الله.
4: وعلى هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 تحدث لمركز أخبار ARN عبد الله يوسف مدير إدارة الدعم الإداري في هيئة البيئة والتغير المناخي.
6: اليوم نعلن عن إطلاق مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، بحيث أن هذا المؤتمر سيتضمن جلسات حوارية واستعراض بحوث علمية وملصقات بحثية سيستفيد منها جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن معرض مصاحب سيشارك به عدة جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشبه الحكومي، سيتم استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ننتقل بكم الآن إلى الشأن اليمني، حيث تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين نفذوا الهجوم باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفين ميناء المخا ومنشآت مدنية ومساكن للموظفين ومحطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مواقع عسكرية. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 شخصا معظمهم من المدنيين. هذا وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة شاركت في الهجوم، معتبرة أن استهداف المخا يمثل اعتداء على القوات المسلحة اليمنية بأكملها. هذا وشددت على امتلاكها الإرادة والقدرة على الرد وإسكات مصادر التهديد ومنع تكرار الهجمات. وفي سياق متصل، عبر هانس جروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، والتي أسفرت بحسب التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في الميناء. وتأتي هذه الهجمات في خضم تصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، مما يزيد بشكل حاد من خطر عودة نزاع واسع النطاق في اليمن. ودعا جروندبرغ الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل لاتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع المزيد من تآكل ما حققته الهدنة للمدنيين اليمنيين. وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن: لا يمكن إنهاء هذا النزاع على نحو مستدام إلا من خلال عملية سياسية جامعة، فالتصعيد يدفع اليمن في الاتجاه المعاكس، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من تداعيات المزيد من التصعيد. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

سي واي كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر سي واي كيكي وعبر تطبيق آي في.

احنا ما بيرضناش ان حد فيكم يزعل خالص. في ناس الاسبوع اللي فات زعلوا علشان ما كسبوش الحفلة المنتظرة القوية جدا جدا جدا اللي هي فيها مين؟ روبي وعسيلي وبوسي. فطبعا حبايبنا في الماركتينج بنشكرهم جدا جدا جدا، قالوا والله مش عايزين نزعل حد. فكمان في فري واي على مدار الاسبوع ده كله كل يوم هيكون عندكم فرصه تربحوا معايا 2 تيكتس يا شباب. حلو كده، حلو كده، نركز بقى ويعني ايه على قد ما نقدر خلال الاسبوع ده عشان دي اخر فرصه. اوكي يلا، تفاصيل في اللينك اللي جاي.

على مسرح اتحاد أرينا وتحديدا يوم الجمعة 28 أغسطس هيكون عندكم معاد مع حفلة ثلاثية تلات نجوم على المسرح مرة واحدة، هيولعوا المسرح حرفيا حرفيا بالمعنى الحلو. طبعا الحفلة دي هيكون فيها روبي ومحمود العسالي وبوسي يا شباب. طبعا أجواء الحفلة خلاص واضحة، يعني روبي وعسالي وبوسي على مسرح واحد، أعتقد يعني الأجواء باينة جدا، هتكون ليلة من العمر ما ينفعش تفوتوها. اللي حابب ان هو يتأكد ان هو هيروح الحفلة، طبعا ما فيش غير وسيلة واحدة اللي هي ايه، تحجزوا التذكرة. اللي حابب يجرب حظه معايا كمان خلال الاسبوع ده، يا اهلا وسهلا بالجميع. هنبدأ دلوقتي مسابقتنا مع الحفلة دي، واول حاجة هو بصوا بقى عشان تعرفوا يعني ايه انا بسهل لحد فين. ماكسيم اغنية النهاردة عسيلي، اوكي هلعب جزء صغير من الانترو. هي الأغنية اسمها غريب شوية بس هي كلمة واحدة، تمام؟ يبقى أغنية لعسيلي الاسم غريب شوية ولكن من كلمة واحدة، ومفيش حد يعرف أغاني عسيلي المشهورة ما يعرفش الأغنية دي. مركزين؟ يلا. طبعا المطلوب تبعتولي اسم الأغنية مع اسمكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. نلعب؟ نلعب. سهله

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. العربية.

0: الساعة دلوقتي 6:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

كل الفواتير ممكن نتخلى عنها بعد فترة، بس أعتقد الفاتورة دي ممكن لو حصل اللي في دماغي ودماغكم هتبروزوها. ليه بقى؟ لأن دلوقتي فاتورة واحدة ممكن تكون السبب إن انتوا تربحوا منزل أحلامكم في دبي يا شباب. في 12 شقة مستنية سعيد الحظ، ممكن يكون عندكم فرصة تبقوا واحد منهم. الموضوع بجد سهل قوي، مش صعب على الإطلاق. بنعمل شوبينج كل وقت وبنعمل شوبينج كل يوم، وأعتقد أقل من المبلغ اللي هقوله بيبقى صعب إن احنا نعمل شوبينج، يعني ما ينفعش يكون أقل من المبلغ ده. بنتكلم على 500 درهم إماراتي. كل 500 درهم إماراتي بتديلك الفرصة إن انت تخش مرة في السحب، يعني لو اشتريت بألف يبقى انت عندك فرصتين. كل المطلوب منكم لما تشتروا حاجة من المحلات المشاركة الموجودة في كل أنحاء دبي، هتلاقوا طبعا الساين بتاعة الكامبين موجودة عندهم اللي هي When Your Home in Dubai، وهتلاقوا كده في QR كود. كل المطلوب تجيبوا الفاتورة بتاعتكم، تعملوا سكان الكيو آر وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، ومبروك انتوا كده دخلتوا السحب. وزي ما قلت لكم مش شرط مرة، ممكن مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، زي ما انتوا عايزين طول ما انتوا بتشتروا ب 500 درهم او اكتر. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا دلوقتي على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

ودلوقتي شريط كاسيت كريم ابو زيد لون شعري.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

طيب بصوا، هو اغلب الاجابات صح، ما اقدرش انكر، ولكن كده ايه، حسب ما انا شفت كده بالويم، يعني في ايه 4 5 6 اجابات مش صح. السبب ان هما مش صح ان في شويه لبس في الموضوع، لانه يمكن عشان انا قلت ان الاغنيه من كلمه واحده، بس ده مش معناها ان الاغنيه اسمها مجنونه، لا. ده كانت الاسبوع اللي فات، لو انتم متابعين ومركزين، اغنيه مجنونه كانت الاسبوع اللي فات، خلصناها خلاص، اكيد مش هعيدها تاني. ده رقم واحد. رقم اتنين، لا، هي الاغنيه مش مجنونه. هلعب الانترو كمان مره، عايزكم تركزوا فيه كويس قوي عشان تحذروا اسم الاغنيه مره تانية. اسم الاغنيه غريب شويه، وهو من كلمه واحده، ونسهل اكتر واكتر واكتر، غير الانترو اللي انا هعيده دلوقتي، واقول لكم ان الاغنيه بتحكي قصه بنت. اسمها ايه بقى البنت دي؟ هو ده اللي عايزين نعرفه، لان اسم البنوتة هو اسم الاغنية. فتبعتوا الاتنين على 4-0-4 او من الابليكيشن او الواتساب. محدش يقدر يقول ان انا ايه، يعني جبتلكوا الحل حد عندكم. يلا حكاوي كده بتاعت زمان لما يقولك كان يا مكان، فاكرين؟ يلا اسم الأغنية مع أسماءكم على 4-0-4 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. شيرين، تباعا تباعا.

0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه في منصة إكس: علمتني الحياة أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها، بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري اليوم إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات لستة ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري اليوم إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم الضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. أجلت السلطات الصينية مئات آلاف الأشخاص في شرقي البلاد بعدما تسبب إعصار دولفين في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. حذرت رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا اليوم من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. احتدم الخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن ميزانية القطاع الزراعي لما بعد عام 2028، وتحديدا حول طبيعة صندوق الطوارئ الذي أنشئ أساسا لمعالجة أزمات الأسواق وتقلبات الأسعار والكوارث المناخية المتكررة. ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات بمقياس ريختر لقياس الزلازل كولومبيا اليوم، وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال الذي دفع الناس إلى إخلاء منازلهم ومبانيهم وقع على عمق 115 كيلومترا تحت سطح الأرض. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وفي كتير جدا من الكلام عمل أثر لأنه بمنتهى البساطة لقى اللي يقدره. على مدى 25 سنة احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت كل الإعلاميين اللي خلوا الإعلام رسالة مش مجرد مهنة. والنهاردة بتحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة لسه بتلهم أجيال جديدة.

0: شعبي بتسأل ومستغربة.
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا الدنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
3: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد, يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي, والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
4: بريس وان بليز.
5: انا طالع على فلور زي.
4: فلور زي؟ ليه شوفي بفلور زي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
3: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وجراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
4: أجمل

طيب مركزين؟ اتمنى تكونوا مركزين كويس قوي في اللي هقوله دلوقتي. بما انه نزل الالبوم بتاعه قريب جدا، وبما ان محبينه ما شاء الله كتير جدا جدا جدا من كل انحاء الوطن العربي، وبما ان احنا عودناكم ان احنا نكون راعي اعلامي في كل حفلاته في الامارات وتحديدا في دبي، قريب قوي قوي قوي هيتم الكشف عن حفل جديد للهضبة عمرو دياب. يلا بينا. الله، استنوا التفاصيل بقى لانه قريب قوي هنعلن عن التاريخ والمكان، وخليكم دايما على السمع معانا عشان المفاجآت لسه جاية. حفل الهضبة بيكون غير اي حفلة ممكن تحضروها، تفاصيل اكتر هتكون ان شاء الله قريب جدا معانا على هوا 99 العربية.

0: ترامبت. LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
3: كيف؟ فزت معكم بشو؟
2: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت ب500 درهم؟
3: إيه صحيح.
2: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

بصوا انا بشتغل في الاعلام بقالي دلوقتي يعني من 2020 احسبوا انتوا بقى. فجالي رسائل كتير وقليل يعني كل حاجه ممكن تتخيلوها الا الرساله دي، بس هي جت عشان تبقى ايه يعني تنضم للمجموعه. حد بعت لي بيقول لي قول اسمي في المايك انا ومراتي. يعني حسيت ان انا فرح مش عارف بحيي بقى ومش عارف مين وايه او حسيت ايه، عارفين اللي هو الحته اللي هي في المسرحيه بتاعت عادل امام اللي هو ايه حد معدي من قدام الكاميرا كده اعز. نطلع في التلفزيون. طيب طبعا بهزر معاكم، بشكرك جدا حسام الكاشف وريم يا جماعه، حيوهم اهو. قلت اهو مبسوط، اهم حاجه تكون مبسوط انت وريم، دي احلى حاجه واهم حاجه عندي. حسام الكاشف وريم على فكره تقريبا والله اعلم اول مره يبعتوا لي في فري واي، وان شاء الله مش اخر مره ودايما كده منورين معايا. طيب دلوقتي بقى نعلن عن الحل الصح ومين اللي ربح معانا التذكرتين النهارده لحفله روبي وعسيلي وبوسي. مبدئيا الاغنيه هي اغنيه تررم، كان في بنت اسمها تررم، اوكي فهي تررم. شكرا لكل الناس اللي بعتوا الاجابات الصح النهارده. الكمبيوتر اختار عشان يفوز معايا بالتذكرتين، قول الف مبروك لساره محمد. مبروك يا ساره، الف الف مبروك. وما تقلقوش لسه عندنا لحد اخر الاسبوع عشان يكون عندكم فرصه تربحوا معايا برضو التذكرتين. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي، كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: صمت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: وعودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: أعظم استثمار في الإجازات عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. برعاية أحمد بن سعيد: دبي تجمع صناع القرار والخبراء في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. 18 قتيلا وأضرار واسعة، حصيلة جديدة لزلزال كولومبيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه في منصة إكس: علمتني الحياة أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها، بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 DC الذي سيقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 من سبتمبر 2026 تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في أهدافه توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية لتغير المناخي 2017-2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 نخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية وبحوث علمية وعروض تقديمية إلى جانب المعرض البيئي المتخصص. وعقد اليوم المؤتمر الصحفي لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. وحول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي:
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. سيكون هناك كبار القطاع الخاص في العمل البيئي إضافة إلى الجهات الحكومية الأكاديمية، كذلك أوراق بحثية بيتم مناقشتها، وبالتالي هناك بتكون في هالبوتقة معلومات كثيرة وتجارب سابقة يستفيد منها الجميع. طبعا المبادرات اللي هي نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي كيف العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان محمد للتصوير الضوئي إن شاء الله.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش المؤتمر الصحفي عبد الله يوسف مدير إدارة الدعم الإداري في هيئة دبي للبيئة وتغير المناخي.
2: اليوم نعلن عن إطلاق مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، بحيث أن هذا المؤتمر سيتضمن جلسات حوارية واستعراض بحوث علمية وملصقات بحثية سيستفيد منها جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن معرض مصاحب سيشارك به عدة جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشبه الحكومي، سيتم استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أحبطت قوات خفر السواحل السورية في عملية أمنية محكمة محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحرية على متن قارب أعد خصيصا لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة. وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين، إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام السابق ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار. وفي العراق أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري اليوم إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات لستة ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري اليوم إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم الضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. أجلت السلطات الصينية مئات آلاف الأشخاص في شرقي البلاد اليوم بعدما تسبب إعصار دولفين في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وتم نقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان حتى صباح اليوم، فيما شهدت الليلة الماضية إجلاء الجهات المعنية في شانغهاي نحو 215,600 شخص من المناطق المعرضة للخطر. حذرت رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا اليوم من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. ضرب زلزال قوي كولومبيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية اليوم وأدى إلى وفاة 18 شخصا بالإضافة إلى أضرار وإصابات وإخلاء مباني في بوغوتا ووقف العمليات في 6 مطارات. ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على عمق يناهز 100 كيلومتر، وحدد مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو في غرب كولومبيا، وشعر به سكان الإكوادور ووصلت آثاره شمالا إلى بنما. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: برعاية أحمد بن سعيد، دبي تجمع صناع القرار والخبراء في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. ترامب يطالب إيران بتعويضات ويوجه بإدراجها في أي مفاوضات مستقبلية. قتل وجرح في زلزال قوي ضرب كولومبيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 DC الذي سيقام يومي 7 و8 من سبتمبر 2026 تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في أهدافه توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 نخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية وبحوث علمية وعروض تقديمية إلى جانب المعرض البيئي المتخصص. وعقد اليوم المؤتمر الصحفي لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. سيكون هناك كبار القطاع الخاص في العمل البيئي، إضافة إلى الجهات الحكومية الأكاديمية، كذلك أوراق بحثية بيتم مناقشتها، وبالتالي هناك بتكون في هالبوتقة معلومات كثيرة وتجارب سابقة يستفيد منها الجميع. طبعا المبادرات اللي هي نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان محمد للتصوير الضوئي إن شاء الله.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش المؤتمر الصحفي عبد الله يوسف مدير إدارة الدعم الإداري في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.
2: اليوم نعلن عن إطلاق مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، بحيث أن هذا المؤتمر سيتضمن جلسات حوارية واستعراض بحوث علمية وملصقات بحثية، سيستفيد منها جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن معرض مصاحب سيشارك به عدة جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشبه الحكومي. سيتم استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه مبعوثيه إلى طرح قضية التعويضات التي تطالب بها الولايات المتحدة من إيران بحزم خلال أي مفاوضات مستقبلية، مؤكدا أن واشنطن بدورها تطالب طهران بتعويضات. وقال ترامب: إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع العسكري الذي استمر 5 أشهر، وأضاف: أنا بدوري أطالب إيران بتعويضات. أحبطت قوات خفر السواحل السورية في عملية أمنية محكمة محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحرية على متن قارب أعد خصيصا لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة. وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين، إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام السابق ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري اليوم إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي صلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات ل6 ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري اليوم: إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. أجلت السلطات الصينية مئات آلاف الأشخاص في شرقي البلاد بعدما تسبب إعصار دولفين في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وتم نقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان حتى صباح اليوم، فيما شهدت الليلة الماضية إجلاء الجهات المعنية في شنغهاي نحو 215,600 شخص من المناطق المعرضة للخطر. ضرب زلزال قوي كولومبيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية اليوم ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية، فيما بدأ السكان يتفقدون المباني المدمرة وسط حال من الصدمة، وهرعت فرق الطوارئ لمساعدة الضحايا والبحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وفق خبراء، وضرب غرب البلاد وحدد مركزه على عمق 100 كيلومتر. وشعر بالزلزال سكان الإكوادور وبنما وفنزويلا التي ضربها زلزالان مدمران في أواخر يونيو، واستدعى الزلزال في كولومبيا إخلاء مبان في العاصمة بوغوتا. أعلنت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بدأ على الأرجح في فبراير قبل أشهر من الإعلان الرسمي عنه في 15 مايو. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا إن بعض الحالات في بداية التفشي نسبت بالخطأ إلى الملاريا والتيفوئيد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش سي دي دي واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: صمت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات إلى جانب الضرر المادي جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية اليوم، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية. وتسبب الزلزال في حصار السكان تحت أنقاض المباني المنهارة، وأجبر الناس على إخلاء منازلهم في مناطق بعيدة حتى العاصمة بوغوتا. قالت السلطات في إقليم الأندلس اليوم إن حريقا مدمرا في جنوب غرب إسبانيا لا يزال يواصل انتشاره. وقال وزير داخلية الأندلس إن الحريق حاليا يفوق قدرة خدمات الإطفاء على إخماده. أجلت السلطات الصينية مئات الآلاف من الأشخاص في شرقي البلاد بعدما تسبب إعصار دولفين في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه مبعوثيه إلى طرح قضية التعويضات التي تطالب بها الولايات المتحدة من إيران بحزم خلال أي مفاوضات مستقبلية. وقال ترامب إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع العسكري الذي استمر 5 أشهر، أنا بدوري أطالب إيران بتعويضات. صرح رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي اليوم إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد ومؤسسات أمنية دستورية. أحبطت قوات خفر السواحل السورية في عملية أمنية محكمة محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحرية على متن قارب أعد خصيصا لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة. وكشفت التحقيقات الأولية وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام السابق ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار. أعلنت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بدأ على الأرجح في فبراير قبل أشهر من الإعلان الرسمي عنه في 15 مايو. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز resorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 من أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج، أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1000 درهم و 5000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسميا عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارهم اخواتي، شوفي كده كفين واللي اقوله همشي،
0: هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة ابوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليلة زي دي الراعي الاعلامي ليها العربية 99.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.